0: شعب ربنا بيمشوا في النور ومش بيستخبوا في الظلمة. اللي من النهار عارفين إن المسيح راجع وبيعيشوا بناء على كده. النهاردة هنشوف تشجيعات أكتر علشان نستنى مجيء المسيح كتلاميذ ساهرين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجدة حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. خلينا نرجع تاني إصحاح 5 علشان نميز الاختلافات بين أهل النهار وأهل الليل.
1: بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن أهل النهار وأهل الليل. ده ملوش أي علاقة بإنك تكون شخص نهاري أو شخص ليلي. لاحظت قبل كده إزاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز إنه أوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي؟ وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي، ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول إنك لما بتخلص أنت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول إن لما ربنا طلب منه يبشر بالإنجيل علشان يحول الأمة من الظلمة للنور علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والظلمة. أنا عايزك تجاوب على السؤال ده وإحنا بنتكلم في المقطع ده، أنت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم إحنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ انا حابب اديك 4 تناقضات بين اهل الليل واهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ اول حاجة ان اول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ انه مكتوب لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول اهل النهار ضد اهل الليل. بولس بيقول اليوم مش هيجيلكوا انتوا زي اللص. اهل الليل هم اللي هيتخدعوا لما الناس تقول سلام وامان. خلينا نفهم التسلسل الزمني هنا، فيه اختطاف للكنيسة وبعدين فيه فترة من الوقت اللي الامم بتستعد فيها زي ما الكتاب المقدس بيقول. في خلال فترة الاستعداد دي بيظهر راجل اسمه ضد المسيح. ضد المسيح هيكون جذاب وهيكون مقنع وهيكون ذكي وهيكون شيطان شرير، هيضمن أمن إسرائيل والعالم هيصدقه وكل واحد هيقول سلام وأمان وكل الناس هتقول أخيرا عندنا أمان. وفي خلال الفترة الزمنية دي لما يكون فيه إحساس زائف بالأمان هتيجي الدينونة. حتى النهاردة احنا نقدر نقول إذا كنا أهل الليل ولا أهل النهار عن طريق اللي بنؤمن بيه وقد إيه احنا سهل نتخدع. أهل الليل بيؤمنوا بالكذبة الكبيرة اللي موجودة في رسالة تسالونيكي الثانية واللي هي في الأساس ألوهية الإنسان. أهل الليل مؤمنين إن الإنسان هو إله. أهل الليل بيتخدعوا في تعاليم العصر الحديث اللي بتقول لنا إن إحنا في الأساس آلهة، دي كذبة جنة عدن، هتكون زي ربنا. إحنا بندير حياتنا حسب الجدول الزمني بتاعنا وبنحدد حقيقتنا وواقعنا وإن مفيش إله لازم يحاسبنا وإحنا لوحدنا خالص. لو مؤمن بده أنا بأكد لك أنك من وجهة نظر الكتاب المقدس أنت شخص من أهل الليل مش النهار. أهل النهار عندهم طريقة مختلفة في نظرتهم للعالم. ليه إحنا كمؤمنين بنبص للعالم بنظرة مختلفة؟ ده بيرتبط كتير بمعرفتنا بنفسنا وبالآخرين. أهل الليل دايما بيفكروا أنهم أحسن من اللي هم فيه. أهل الليل بيسألوا نفسهم ليه ربنا لازم يحاسبني؟ أنا عملت إيه وحش؟ بيفكروا بالطريقة دي خاصة لما بيقارنوا نفسهم بالآخرين. أهل الليل دايما بيفكروا في الخير الفطري للإنسان، على الرغم إن فيه شوية خير علشان إحنا في الحقيقة خليط بين الخير والشر. لكن أهل الليل عندهم نظرة سذجة جدا لطبيعة الإنسان، بيصدقوا المعاهدات وهم مش فاهمين خفايا طبيعة الإنسان. لكن أهل النهار فاهمين إنهم خطاة يائسين وبطلوا يبرروا لنفسهم. لو انت من اهل النهار فانت بطلت تبرر لنفسك، علشان انت عارف اننا واقفين في حضور ربنا ويسوع بس اللي يقدر يخلصنا. ده اللي بيخليك شخص نهاري، وده عكس الشخص الليلي. خلينا نروح على التناقض التاني. التناقض التاني المفاجأة ضد التوقع. هتلاحظ ان بولس بيقول في آية 4: واما انتم ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم ابناء نور وابناء نهار. شايف اللي بيقوله العالم لما بيفكروا في المجيء التاني ليسوع؟ هو ده مش هيحصل. هما مش مؤمنين بده، ومش بيدوروا عليه، ومش بيفكروا انه هيحصل. هما بيؤمنوا بمبدأ عدم التغير. فكرة عدم التغير بتقول زي ما العالم كان من البداية هو هيفضل كده للأبد وللأبد وللأبد. هما بيسألوا فين الوعد بمجيئه؟ من ساعة ما الأب نام كل الحاجات مستمرة زي ما هي. لو ما كنتش مؤمن ان يسوع هيرجع تاني للأرض، فأنا بأكد لك انك من أهل الليل. المؤمنين مش بس بيؤمنوا بمجيء يسوع علشان ما يتفاجئوش، لأنهم هم متوقعينه، لكن هم بيحبوا ظهوره. الرسول بولس بيقول إن فيه إكليل خاص. هو كان بيتكلم بشكل رمزي. الإكليل ده بياخده اللي بيحبوا ظهور يسوع. لو أنت هنا النهاردة ومش متحمس إنك تشوف يسوع، ومش مهتم بشكل أساسي بمجيء يسوع، وبتفترض إنه مش جاي تاني، فأنت شخص ليلي. أهل النهار عندهم حب ليسوع مزروع في قلوبهم لما أمنوا، وده خلاهم يشوفوا كل الحاجات دي بطريقة مختلفة. التناقض التالي هو اليقظة ضد السكر. لاحظ أنه مكتوب في آية 5: جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين، بل نسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. هو مش بيتكلم عن السكر بطريقة حرفية، على الرغم ان ده بيحصل فعلا، خاصة ان ده بيحصل لو انت شخص ليلي. هو بيتكلم عن السكر الروحي، يعني تبقى مش مهتم خالص. أول مرة تعرفت على إدمان الكحول لما كنت في المدرسة الثانوية ومدرسة الكتاب المقدس. كان فيه راجل كان عنده مكبر صوت في العربية بتاعته، وبعد الكنيسة مساء أيام الأحد في كندا كنا بنسوق العربية في منطقة سيئة من المدينة، وده المكان اللي أنا تعلمت الوعظ فيه. اتعودنا أننا نرنم ونقدم الشهادة هناك، وبعدين كل يوم أحد بالليل كنت بوعظ لمدة 10 دقائق. في الأيام دي 10 دقائق كانت مدة كويسة. النهاردة 10 دقايق بتعدي بسرعة جدا، لدرجة ان يدوب بدقها. ببص في الساعة ولاقي الوقت عدى بسرعة. في الايام دي انا تعودت اني اوعظ، وبعد الكلمة كنا بنتكلم مع الناس. المكان ده كان فيه ناس كتير مدمنين على الكحول. انا فاكر ان كان فيه راجل بياخد الدولارات الورق اللي كانت معاه وبيرميها في الشارع. ابتديت افهم يعني ايه لما الواحد يبقى في حالة سكر. الناس دي أولوياتهم اترتبت غلط خالص، وما بقوش عارفين إيه الحاجات اللي ليها قيمة والحاجات اللي ملهاش قيمة. هي دي فعلا اللامبالاة الروحية بتاعت أهل الليل اللي بيتكلم عليهم بولس هنا. هما بيبدلوا الحاجات المهمة بحاجات مش مهمة، وما عندهمش أي قلق بخصوص المستقبل. لو أنت هنا النهاردة وقضيت وقت كتير وطاقة كتير بتجهز لرحلة لأوروبا، واشتريت كتاب للسفر وقضيت ساعات بتقراه، ومش بتدي نفس الوقت ده للمكان اللي هتقضي فيه الأبدية، ممكن أقول بحب وبصراحة إنك شخص من أهل الليل. أنت مش من أهل النهار. أهل النهار بيعيشوا للأبدية، ومش بيعيشوا للوقت الحالي وبس. كان في قصيدة بتقول ما معناه: أعطاني والدي ورقة نقدية بقيمة $1 لأنني أذكى ابن، واستبدلتها بربعين لامعين لأن الاثنين أكثر من واحد، ثم أخذت الأرباع وقايدتها مع لو. أعتقد أنه لم يكن يعلم أن 3 أكبر من 2. في تلك اللحظة جاء بيتس الأعمى العجوز، ولأنه لا يستطيع الرؤية أعطاني 4 نيكلات مقابل الديمات 3، وأربعة أكثر من 3. أخذت النيكل إلى هيرام كومز في متجر أعلاف البذور، وأعطاني الأحمق 5 بنسات مقابلها، وخمسة أكثر من 4. ثم ذهبت وأريت هذا لوالدي، وقد احمرت وجنتاه وأغمض عينيه وهز رأسه فخورا بي لدرجة أنه لا يستطيع التحدث. أهل الليل ما عندهمش أي إحساس بقيمة الأبدية، هم عايشين علشان ثلاث حاجات: الفلوس والجنس والشهرة، بس كده. ما عندهمش فكرة عن إيه هي الحاجات اللي ليها قيمة فعلا. هم دايما بيبدلوا الأحسن بالأسوأ. بولس بيقول لنا إن هو ده التناقض الثالث. أنا برضو عايز أقول حاجة بيقول لنا عليها بولس في آية 8، إننا نلبس درع الإيمان والمحبة. دي عظة لوحدها. ليه درع الإيمان؟ ده المكان اللي بتضرب فيه الأسهم. كل مرة بتختار إنك تعمل خطية وإنت قاصد ده، بيدل على إنك مش واثق في ربنا. إيماننا أو نقص إيماننا هو أصل كل صراعاتنا وكل أفرحنا وكل أحزاننا وكل تجاربنا.
0: أنت عارف إن ده حقيقي جداً، مش كده؟ يسوع المسيح أوقات كتير كان بيمدح الناس على إيمانهم، ومع ذلك في نفس الوقت كان بيوبخ تلاميذه في أوقات كتير، وكان بيقول لهم يا قليلي الإيمان. مرة مدح إيمان رئيس المئة وقال إن مفيش إيمان زي إيمانه في إسرائيل كلها، ومرة تاني وبخ بطرس وقال له لما ابتدى يغرق لماذا شككت؟ في النهاية احتياجنا الأكبر دايما بيكون للإيمان، الإيمان بوعود ربنا، الإيمان بالثقة اللي عندنا في إن ربنا راجل نبيل وبيحافظ على كلمته. إحنا نقدر نحط ثقتنا فيه. لو كل الناس في كل العالم رجعوا في كلامهم، الله ما بيرجعش. ليس الله إنسانا فيكذب، أو ابن إنسان فيندم. نرجو إنك تدعو حد من أصدقائك إنه يسمع معانا العظة اللي جاية. شكرا على الاستماع لينا النهاردة، وربنا يبارككم. النهاردة كملنا عظة عن الكنيسة الساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن الاختلافات بين أهل النهار وأهل الليل. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين، أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. تخيلوا معايا كده لو في مصلحة حط إعلان على الحيطة بيقول إيه؟ على السادة المكفوفين التوجه إلى مكتب تقديم الطلبات للحصول على الاستمارة المطلوبة لتركيب قرنية جديدة. بالرغم من إن رسالة مهمة جداً، بس هي موجهة لناس مش بتشوف. في طرق كتير قوي غلط للتعامل مع الناس في توصيل الرسائل. أكيد كل واحد عنده طريقة بيفهم بيها. يا ترى رسائلنا للناس اللي حوالينا زي رسالة المصلحة للمكفوفين؟ يعني إحنا بقينا مصلحة دلوقتي بنبعت رسائل شكلها إيه للناس اللي حوالينا؟ بروح أوصل رسالة وأنا عصبي جداً، فاللي قدامي طبعاً مش نافع يسمعني ولا يفهمني. بروح أكلم حد وصل له رسالة وأنا كل كلامي جارح، فطبعاً مش بيوصله أي حاجة. بروح أتكلم من ورا حد ومتوقع أنه هو يكون وصلته رسالة، طبعاً مش هتوصل. كلام علشان يوصل للي قدامي لازم أكون أنا عارف هو بيفهم إزاي، لازم كمان كلامي يبقى واضح جداً. طيب علشان أضمن أن اللي قدامي يفهم لازم أبقى فاهم ظروفه، وخاصة لو كان في عتاب أو خلاف. يعني لو أنا عايز أرجع العلاقة زي ما كانت لازم أبقى واخد بالي قوي من طريقة فهم اللي قدامي للرسالة. ما ينفعش أبقى عصبي لو هو مش بيستحمل العصبية، ما ينفعش أجرحه لو هو إنسان حساس. وفي ناس بقى ما تحبش تتكلم في الموضوع وهو سخن، يعني لازم أستنى عليه شوية عشان لما أروح أكلمه يبقى هدي ويقدر يتناقش معايا ونتعاتب، وهكذا. يعني لازم أعرف ظروف الشخص اللي قدامي مش ظروفي أنا. طيب يا ترى بقى لما احنا بنستقبل رسائل من ربنا بنبقى عاملين ازاي؟ هو اكيد ربنا مش بيدينا رسالة مش مفهومة، بس احنا اللي عاملين نفسنا عمي. يعني مثلا نقول ايه؟ ما عنديش وقت ان انا اقعد مع ربنا اسمع رسائله، مشغول عنه بعيالي بشغلي او بمسؤولياتي اليومية. فتح عينك لكلام ربنا والرسائله ليك، اعرف ربنا عاوز ايه منك واعمله، وبلاش مشغولياتك تخليك ما تقدرش تشوف رسائل ربنا ليك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بكده عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

0: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد، آمين.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أهلا بكل الكباتن وكباتن الجيل. حلقة جديدة هنتكلم فيها عن واحدة من قوانين مباريات كرة القدم. يمكن الموضوع ده ناس كتير من اللي بتتفرج تختلف كتير فيه، وناس كتير من اللي بتتفرج مش بتعرف القانون ده كويس. النهاردة هنتكلم عن الأوفسايد، إزاي يبقى في جون جاي والأوفسايد ما يخليهوش يتحسب ويتلغي الهدف بسبب الأوفسايد. خلينا نخرج مع بعض فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل مع بعض في برنامجكم كارت أصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. عنوان حلقتنا النهاردة الأوفسايد. من خلال متابعتنا للمباريات والدوريات كاس العالم، ساعات الحكم يلغي هدف والهدف جه، ويبدأ الناس تستغرب هو ليه لغى الهدف ده، ونكتشف كمان انه الحكم المساعد بيرفع الراية بتاعته والحكم بتاع الساحة بيصفر. ايه المشكلة؟ ما هي الكرة جت جون. الحقيقة نلاقي المعلق يقول اصل اللعيب كان اوفسايد. اوفسايد يعني ايه؟ اوفسايد الحقيقة اوفسايد يعني اللعيب اللي جاب الهدف كان موجود ببساطة في مكان غلط، أو بتعبير تاني في مكان مش قانوني. في قوانين اللعبة لازم تبقى موجود في المكان الصح عشان تقدر تجيب الجون بطريقة صح. الحقيقة في حياتنا كتير قوي بنكون موجودين في أماكن غلط، أماكن غلط مش أماكننا، وما ينفعش نكون موجودين فيها، وما ينفعش نحقق أهدافنا وإحنا موجودين فيها. تعالوا أعزائي نطلع فاصل صغير ونرجع بسرعة ونكمل كلامنا في موضوع الأوفسايد من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا في حلقة ممتعة من برنامجنا كارت أصفر بعنوان الأوفسايد. كل واحد مننا الله حطه في مكان معين. الله بيرتب لحياتك شكل وهيئة. الله بيحطك في مكان هو عايز يبقى فخور بيه، لكن وجودنا في الأماكن الغلط بيخلي حياتنا تمشي غلط وما نحققش اللي على قلب ربنا مننا. تعال شوف بعض رجال الله وبعض الأشخاص اللي موجودين في المكان الغلط. لوط، انت ايه اللي وداك عند سدوم وعمورة؟ ده مش المكان بتاعك. انت كابن لله المفروض تكون في المكان اللي يمجد إلهك. وجودك في المكان ده مش هيخليك قادر انك تحقق الأهداف اللي ربنا أوجدها في حياتك. تعال كمان شوف الابن الضال، ايه اللي وداك الكورة البعيدة تشتغل عند واحد تخدم الخنازير؟ انت أبوك راجل غني وأبوك بيحبك، ايه اللي موديك في المكان ده؟ أعزائي الشباب، مشكلة كبيرة أننا وإنت نكون موجودين في مكان المكان ده غلط. وجودك في الحتة دي مش صح. خلي الروح القدس وإنت بتسمع كلامي يشاور لك على بعض الأماكن، يقولك ما ينفعش تروح الحتة دي. وإنت موجود في المكان ده إنت مش بتحقق هدف الله من وجودك في الحياة. تقدر بكل بساطة تسمع الصوت بيقولك أوفسايد. يعني إيه أوفسايد؟ يعني حتى لو حققت هدف وإنت موجود في المكان ده هيتلغي، لأنك إنت موجود في مكان غلط. لو إنت موجود في المكان الصح النتيجة هتكون هدف صحيح. تعالوا نخرج مرة تانية فاصل صغير ونرجع مرة تانية نكمل رسالة ربنا لينا النهاردة.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وأنا عايز أقول لك، هو أنت واقف في مكان أوفسايد؟ الحتة اللي بتقعد فيها وبتسهر فيها دي تليق بيك؟ هو المكان اللي أنت فرحان إنك بتروحه كل يوم وبتسهر فيه ده مكان يصلح لأولاد الله؟ كل ما هتبعد عن المكان الغلط هتروح المكان الصح، وكل ما هتبعد عن المكان الصح هتلاقي نفسك في مكان غلط. عشان كده اركب قطر التوبة بسرعة وتحرك من محطتك المظلمة ووصل لمحطة النور. أنا عايز أقولك، طول ما أنت في الأماكن الغلط كارت أصفر. بحذرك وبقولك ده مش مكانك، القهوة دي مش مكانك، الغرزة دي مش مكانك، اختار المكان المناسب ليك، المجموعة دي مش مكانك تقعد وسطيها. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه، وبصدق إن الرسالة تكون سبب بركة ليكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت إن أكون معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، المخرج أيمن ذكر. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش وسط زمن مليان زيف وشروق لا في أبيض

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون، يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحيانا كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد، أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين، باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، حرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت مريم، مريم، مريم.
9: نعم يا أبي.
8: تعالي تعالي بسرعة.
9: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
8: لا شيء لا شيء، تعالي.
9: مالك؟ هل تريد شيئا؟
8: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
9: أصدقائنا؟ أين هم؟
8: ها هم، ألا ترين؟
9: لا أرى أحدا.
8: وكل هؤلاء، كل هؤلاء،
9: هؤلاء، هذه أوراق
8: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
9: ورق، ورق.
8: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
9: فقط
8: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
9: أبي.
8: مريم تعالي نحتفي بهم.
9: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة.
8: أهم من ذلك بكثير.
9: ما هو ذلك؟
8: نجلس معهم، نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتي، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.

0: تكة وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
1: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
0: آملا بشدة ورجائي فيك كبير جدا أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس، كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
1: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
0: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
1: من أين؟
0: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
1: شاعر هو، شاعر صغير.
0: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
1: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
0: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
1: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
0: وهذا صديق آخر من المغرب لديه بشرى لك.
1: بشرى لي؟
0: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
1: نعم يا ابني، نعم.
0: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
1: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
0: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي. أواجه صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
1: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
0: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
1: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
0: وهذه صديقة من الجزائر.
1: صديقة إلي بها.
0: طابت نهاركم سيدي.
1: طاب نهارك يا ابنتي.
0: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
1: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.
0: لبنان شعري وعشقي وأحلامي، لي شهر أرى لبنان في الحلم ويسوع المسيح يقف على الجبل ويشير إلى كنيسة ما في لبنان، وكل ما حوله روضة غناء. أليس عجيب حلمي؟
1: عجيب يا ابنتي، لكن الله له وسائله في الحديث معنا.
0: كل ما أطلبه منكم أن تساعدوني معنويا، أرجوكم.
1: طبعا، سنصلي، نصلي لكِ.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت

0: صفحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

باجي قدامك وانا مكسور محتاج لمعونتك يا سيدي، واثق هخرج بيك

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

السلامة أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من إنجيل متى الأصحاح 18 ومن الآية 23.

إقولة. لهذا السبب يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون ب10,000 وزنة، قول مثلاً 10,000 مليم. وإذ لم يكن عنده ما يوفي به دينه، أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين امتعه. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد امهني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين، قال له سامحك في كل الدين بتاعك. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له ب100 دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: امهني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملائه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبيد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، فما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. رسالة المسيح لنا أحنا البشر عن قيمة الغفران. وهذه الحكاية تقول أن واحد كان مديون عند السيد متاعه، هو عبد كان مديون بيقول ب100 دينار، وسامح السيد متاعه. وقت يخرج من عند السيد يلقى واحد آخر مديون ليه ممكن 10,000 دنانير، شدوا وقالوا لازمك ما سامحوش وقالوا لازمك تخلص. علاش المسيح يقول المثل هذا؟ يقول أن الله في محبته غفرنا كل خطايانا، كل خطايانا كبيرة والصغيرة اللي نعرفوها ولا ما نعرفوش، غفرها الكل. وقت المسيح مات على الصليب يقول: غفرت لكم كل ذنوبكم وكل خطاياكم. المسيح هو الوحيد اللي نجم يغفر خطايانا الكل، خطر هو لجال الأرض، هو كلمة الله الحية، هو روح الله المتجسد. ولذا علمنا الدرس هذا أن كما غفر لنا الله خطايانا في المسيح، لازمنا نسامح أخونا البشر في بعض. مش ممكن الله يسامحنا في كل شيء وإحنا ما نسامحش الكل. ناس برشة تفكر ممكن ما نسامحش الناس الكل، ما نسامحش اللي ظلمني، ما نسامحش اللي خاني ولا عمل حاجة معي. الإنجيل علمنا أن إذا كان ما نسامحوش من القلب، الله ما يتعاملش معنا كأولاده. ولذا نشجعك أخي المستمع وأختي المستمع ولا المشاهدة، إذا كان تؤمن بيسوع المسيح وتقبل محبة الله في حياتك، تولي حاجة طبيعية أنك تسامح الناس مهما عملوا، تسامحهم لأن الله سامحك. وفي هالسماح هذا تسامح أخوك، تحس بسلام الله في قلبك، تحس بمحبة الله اللي في قلبك، وتعرف أن الله هو محبة، الله هو اللي سامحنا وإحنا باش نسامحه الناس الكل. أخي نحبك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح، وتعرف مصالحة الله مع البشر في المسيح يسوع. وأخيرا نحب أقول لك اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجبي كم اشتغلت يا نيل في نحت الصخور، مليون بقونا وألف مليون هطور، يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك، وليه صعيبة علي بس الأمور؟ عجبي وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكوا، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكوا. وعجبي عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي قالت حرام، ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. وعجبي كنت مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الله.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء مستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. أكتر حاجة ممكن تحرجك لما تكون ريحة بقك مش كويسة أو كريهة زي ما بيقولوا، والناس لما تقرب منك وتشم الريحة تبعد وهي قرفانة، دي أكتر حاجة ممكن تجرح. فعلى طول تلجأي لحلول مؤقتة، يعني نعناع، لبان، حاجات كده تخلي بقك ريحتها حلوة. لكن إيه اللي بيحصل؟ إنك أول ما تستغني عنها أو تخلص ترجع تاني ريحة بقك تبقى مش حلوة. ولما يطول الأمر تبتدي بقى تدوري على الأسباب. هل عندك إمساك مفروض إنك تعالجيه، أو درسك مسوس، أو عندك اللوز، أو عندك دور برد؟ كل ده بتبتدي تشوفي أنهي فيهم اللي عندك واللي مخلي ريحة بقك مش كويسة، وتروحي على طول عشان تتعالجي من أصل المشكلة. النهاردة أنا جاي أكلمك وأشاركك بحاجة بتخلي ريحة بقك مش حلوة، ولو ما عالجتيش المرض ده على طول الناس بتبعد عنك، وهي موجودة في رسالة أفسس أصحاح 4 وعدد 29. بيقول كده: لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، بل كل ما كان صالح للبنيان. والكلمة الرديئة هي اللي بتخلي ريحة بقك مش حلوة، واللي تأثيرها عكس الكلمة اللي قريناها في الآية صالح للبنيان، بمعنى هي الكلمة اللي بتهدم وتدمر وتجرح غيرك. ودي من خلال صفة معينة بتوصفي بيها أولادك، جوزك، زمايلك. يعني هديكي أمثلة: أنت غبي، أنت ضعيف الشخصية، أنت أناني، أنت ما بتفهمش حاجة، أنت مش بتهتم غير بنفسك، أنت أنت أنت، كلمات وصفات صعبة قوي. دي الكلمة الرضية، دي اللي بتخلي ريحة بقك مش كويسة، لأنه يمكن تكوني جواكي شعرة إن ده نقد علشان جوزك يبقى أحسن، وعشان أولادك يكونوا أفضل، وعشان زمايلك يكونوا بيعملوا شيء أفضل. يعني جواكي أنا عايزاهم ينجحوا، بس من خلال الكلمات الصعبة دي. وطبعا أديكي عرفتي إن الكلمات الرديئة دي بتهدم مش بتبني. الكلمات دي بتكون سبب إنه جوزك وبيتك وأولادك بيحصل هدم في مستقبلهم، هدم في شخصيتهم. وبرضو زي ما عرفنا إن ريحة البق اللي مش كويسة بتخلي الناس تبعد عنك، كمان الكلمة الرديئة بتخلي الناس تبعد عنك. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. وعشان تكون السبب في نجاح أسرتك عليك تعالجي أصل الريحة دي، والمعالجة ما تكونش مؤقتة لكن يكون علاج أساسي. والحقيقة ده يجي من خلال إنك تكوني امرأة مصلية، يعني تقضي وقت في الصلاة، مش مجرد أبانا الذي في السماوات اللي بتقوليها قبل النوم، لا، أنت بتقضي وقت تقري كلمة ربنا وتصلي، بتطلعي كلام حلو وانت بتكلمي مع ربنا، وانت في الصلاة نفسها بتكوني بتدربي نفسك انك بتكوني بتمجدي الله، انك تكوني بتشكريه. فمن خلال ده بيحصل لك تدريب انه الكلمات تكون كويسة. كمان بتصلي تطلبي حكمة في كلامك انه يكون مشجع، صحيح ممكن يكون في نقد بس النقد يكون بناء، يعني تشجيع مع وجود شيء انت شايفاه انه مش صح. يعني بدل ما تقولي لابنك انت غبي ممكن تقولي له عارف انت لو ذاكرت احسن من كده هتجيب نتيجة اكتر من كده، انا حاسة ان انت ضعيف شوية في المادة دي، يا ترى ممكن اساعدك ازاي. بدل ما انت ضعيف الشخصية ممكن تقولي لجوزك في الموقف انا تعرضت ليه انا ما شفتكش سندني علشان كده

0: يكون في نقد سلبي. طلعي اجري قولي يا رب انا فعلا بعترف انه انا بالكلمه دي بدل ما ابني اولادي وجوزي انا هديت فيهم شخصيتهم، هديت فيهم ان هم يكونوا بيتعاملوا بالشيء الصح، فانا بعترف. وخلي بالك انه بالظبط زي ما بيكون في سوس في الدرس، ايه اللي بيعمله الدكتور؟ بيشيله بينظف، لكن كمان بيقول لك كده علشان تمنعي انه اسنانك يتكرر فيها التسويس لازم تغسليها كل يوم بالليل، لازم. نفس الحكاية السيد المسيح الطبيب الشافي لينا، هو صحيح ممكن يكون شال الكلمات دي من جواكي لما صليتي وطلبتي انه يساعدك في كده، لكن كل يوم لازم تغسلي اسنانك، كل يوم لازم تقعدي قدام ربنا وتصلي وتطلعي كل اللي جواكي، كل اللي عملتيه مش صح، تطلبي منه انه يكون بيرشدك، تطلبي منه انه يقويكي، تطلبي منه يعلمك الكلمات الصالحة للبنيان. في الحقيقة نفسي قبل ما أنهي الحلقة أنك تقعدي كده تفكري معايا في شخص أنت كنت السبب في جرحه بسبب نقد لازع وجهتي لي، روحي له واعتذري اللي أنت عملتي ده، ووضحي أنك حتى لو كنت كلمتي كده ده كان بسبب محبتك لي، لكن ده مش مبرر أنك تكلميه بالطريقة دي، وقولي له أنا فعلا بوعدك أني مش هعمل كده تاني، وهيكون نقدي ليك بطريقة أفضل علشان أنا كنت بهتم أنه تكون حياتك بتتبني مش بتتهدم. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنا، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوج، اهلا وسهلا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامجك حكايه بيت. في الحلقات السابقه كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابيه اللي في الكتاب المقدس الجميله اللي كانت بتورينا البيت كجنه، اللي كانت بتورينا البيت كسفينه. قلنا ان في بدايه حياتنا الزوجيه بتبقى الحكايه حلوه، بتبقى جنه، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برا واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضه هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل. وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. الأمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها أن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد، قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف أن في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان إيه؟ الحجارة دي كانت إيه؟ كانت مذبح جده إبراهيم زمان، أيام ما بناه الأول مرة. اللي بتعمله أحفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو أنت بعيد عن ربنا أحفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لأن جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فإحنا بنورث ولادنا البركة، وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، أنا مش بقول إن إحنا بنورثهم بمعنى إن الإبن الأب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الأقل ادي فرصة لولادك إنهم يعرفوا ربنا اللي أنت عبدته واللي أنت حبيته واللي أنت خدمته. خيمة إبراهيم خيمة العبادة. آخر مرة قعدت أنت ومدامك وعبدته ربنا كان إمتى؟ آخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروه على عطية، أو تطلبوا منه طلبة، أو تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته أنت وولادكم مع بعض كانت إمتى؟ عزيزي، احنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، احنا في مجتمع مليان بالضغوط،
محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له من حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، كلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يلي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر انها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، انها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى انها ست محترمه وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن امنا ساره قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغه اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها ابونا ابراهيم. لما تقول سيدي، الكلمه دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمه دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي امنا ساره. اللي عملت ايه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ، في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الرجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك، فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفاصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا أخذنا البعد الروحي خيمة العبادة، وأخذنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله ثلاثة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف ان وسطيهم الله القدير. لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الارض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش، بكسرة خبز. والكسرة بتاعت ابونا ابراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومة مش هتكلف اقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات او من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. بيذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها ابراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها ابراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها ابراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة في مكان اخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح ان سارة كانت جالسة وراء ابراهيم. يعني انا عندي مكان للمجتمع وانا عندي مكان للاسره، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا ابراهيم خلي بالك دول ملائكه، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمه بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لابراهيم هرجع تاني ازورك نحو زمان الحياه، الزيارة دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وأنا كمان هجزورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك، أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمذبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلنا النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وإنت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة. حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطته أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفك وتتحد معاه وتقولك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة الثالثة.

أهلا ومرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة. بدينا في الحلقتين الماضيات بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد، ويقارن المثل كما قلنا شيء مألوف عند الناس وشيء ثاني غير مألوف عندهم، بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل أنه وصلها لهم. والمسيح له المجد استخدم الكثير أو أكثر كلامه كان بالأمثال بيش يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي جاي من أجله لعالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاءين السابقات عليه مثل الخروف الضال وعليه الدرهم المفقود أو الدرهم الضايع، والمثلين هذوما يشرون لسعي الله بيش يدور علينا نحن البشر الخطأ. أخوتي المستمعين، قصة تنحكى عليه الشاب من ريف في استوكلندا، عدى لجامعة غلاسكو، وكان من حوش أو من عائلة يعني حياتهم تقوى ووقار، يعني عائلته متدينة، لكن الشاب هذا في المدينة غمس في الخطايا الرهيبة، وكان يخاف ويرتعب ويرعش كل ما سأل نفسه شن حيصير لو أن أبوك أو أمك عرف اللي تدير فيه من شر. وفي يوم من الأيام سمع هو ماشي في الطريق صوت راجل عمى يردد في الآية اللي قالها المخلص المسيح، وهي خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني. طبعا الآية هذه هي الآية 27 من الإصحاح العاشر في إنجيل يوحنا. فالصوت هذا رن في أعماق نفس الشاب هذا، ورجع للبيت وانحنى بين يدينا الله واعترف بالخطايا متاعه واتخذ المسيح مخلص له. وطبعا في ناس واجدة أو واجدين من الشباب في الأيام هذه نفس الحالة كيف ما صار مع الشاب اللي هو تاب، انغمسوا في خطايا والشر، فهم تربوا في بيوت ناس صالحة، أهلهم ناس يخافوا الله، لكن لما يخشوا أو ينغمسوا في المجتمع ويختلطوا بالشباب اللي من عمرهم، وسبب طبيعة الفاسدة الأصلية الموجودة في قلب كل إنسان يديروا أو يقترفوا ذنوب واجدة، ويصبحوا عندهم حاجة ماسة للتوبة ومعرفة الطريق الصحيح. عليه الموضوع هذا بالذات اللي هو انغماس الشباب في الشر وضياعهم، تكلم المسيح عليه مثل أو مثل ابن الضال، وهو هذا ثالث مثل بعد مثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود. رجع وتكلم بمثل اللي هو بتاع الابن الضال، وهو اللي هنتكلم عليه بالتفصيل بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، قال المسيح في المثل هذا بتاع الابن الضال، واللي هو موجود في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 11 إلى 24. أنا عارف أن الآيات طويلة شوية، لكن للأهمية لازم نقرأ باش نفهموا قصة أو مثل الابن الضال. يقول المسيح: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطيني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه، وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهناك بذر حصته من المال في عيشة خلعة. أفهم المثل هنا، الولد الأول خضى حصته من الميراث ومشى البلاد بعيدة وصرف على الدفنقي والسهرات والشر، ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله لحقوله ليرعى خنازير، وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت خنازير تأكله، فما أعطاه أحدا. طبعا لما صار معاه الجوع، لأن كمل فلوس على الصياعة والدفنقي وصارت أزمة اقتصادية، غلي الأسعار، الفلوس اللي معاه ماشي يكفن، جاع الشاب. طبعا مشى اشتغل عند واحد مزارع باش يرعى له الخنازير، وكان يشتهي في الخروب اللي هو وكال اللي كان ينعطى الخنازير، وحتى الخروب ما عطوه شيء. نكملوا الآيات: ثم رجع إلى نفسه وقال: ما أكثر خدام أبي المأجورين الذي يفضل عنهم الخبز، وأنا هنا أكاد أهلك جوعا، سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك، اجعلني كواحد من خدامك المأجورين. فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو مازال بعيدا فتحنن، يعني قلبه حن عليه، شافه جاي مبهدل وموسخ ولحته طويلة وشكله مبهدل، مش هذا ولده اللي طلع من عنده يلمع، فحن قلب عليه. تقول الآيات: وركض إليه وعناقه وقبله بحرارة، فقال له الابن: يا أبي أخطأت للسماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن ندعى ابن لك. أما الأب فقال لعبيده: احضروا سريعا أفضل ثوب ألبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأحضروا العجل المسمن واذبحوه ولناكل ونفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضايعا فوجد، فأخذوا يفرحون. طبعا الآيات هذه كما قلنا هي موجودة في إنجيل لوقا في إصحاح 15 من الآية 11 إلى 24. نشوفه في المثل هذا أخوتي المستمعين اللي يتكلم به المسيح قصة شاب تمرد عليه والده الغني وطلب حصته من المال، بعدين سيب الحوش ومشى في طريق الشر فخسر فلوسه كلهن اللي خذها من أبوه. بما أنه كان مضطر للشغل فاشتغل يرعى في خنازير، وهذه

طبعا أحقر مهنة في هذيك الأيام راعي خنازير، إلا أن وصلت به الحال أن يشتهي حتى وكال الخنازير، لأن الأجرة اللي أعطوا فيها طبعا الحالة اقتصادية صعبة، فيعطوا فيه يعني تراب الفلوس. ووقتها رجعت لنفسه، أو رجع لنفسه، وقرر الشاب هذا أن يرجع لأبوه ويعترف له بذنوبه. وتفاجأ الشاب لما كان راجع لأبوه أن أبوه كان مستنيه واستقبل بترحاب كبير وصنع له وليمة كبيرة واهتم به. نكملوا خوتي المستمعين قصة الشاب بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوت المستمعين، شنو يبين أو شنو يوضح لنا أو يشير لنا المثل الهام هذا؟ المثل هذا يشير أو يوضح كل وضوح كيف المثلين اللي سبقن في الحلقات الماضية محبة الله العظيمة لنا إحنا البشر الخطاة. فالأب في المثل هذا دلالة أو إشارة إلى الله المحب اللي يستنى فينا نحن الخطاة أو الناس الخاطئين بيش نرجعوا له ومهما ابتعدنا عليه وانغمسنا في الشرور. أما الشاب اللي مشى لبلاد بعيدة فهو دلالة أو إشارة إلى كل إنسان ابتعد عليه طريق الصلاح والتقوى وغرق في الأوحال بتاع الشر وأصبح شرير كبير. وفي ناس واجدة يعتقدوا أن هذا الإنسان ما فيش له أمل بالخلاص نهائي وأن الله الخالق من المستحيل أن يقبل توبته مرة ثانية. لكن خوتي المستمعين، المفاجأة الكبيرة أن الله في المثل هذا يأكد أن يتقبل أو يقبل أشقى الناس أو أتعب الناس أو أخطى الناس وأكثر الناس خطايا إذا عادوا له أو رجعوا له وتابوا. وزيادة عليه هيك أن الله يستنى في الناس خطاه ويبي ينقذهم، لأن هو يبي أن كل الناس يخلصوا وأنهم يعرفوا الحق ويقبلوه. والله خلص في خلال العصور التاريخ الطويلة أو مئات الآلاف أو الملايين من البشر اللي هم كانوا ناس أشرار، طبعا تابوا ورجعوا لله. فكم من مجرم وكم من سكير وكم من زاني وكم من فاعل كبائر والفحشاء خلصهم الله سبحانه وتعالى لما جوه تايبين على الخطايا متاعهم. وفي ناس أو بعض الناس يستغربوا وتسألوا هل هذا الشيء ممكن ومعقول، هل تصور العقل؟ والجواب طبعا نعم. والسبب إن الله هو إله المحبة، واللي برهن لنا عليه محبته إن دز أو أرسل المسيح بيش يموت على الصليب فداء لنا. محبة الله خوتي المستمعين معناها أو نقصده أنه ملاش شيء أو ملهاش حاجة إلي دليل أو برهان. بعد ما مات المخلص المسيح على الصليب بيش يكفر عليه خطية الجنس البشري كله، وبعدها ناض من بين الأموات بيش يوهب الكل من يؤمن به الغفران والحياة الروحية الجديدة والخلود. يعني الله مش حيقبل توبة الأشرار وبس، لكن حيعطيهم أو حيهبهم الهبات الروحية العظيمة. خوتي المستمعين، أصدقائي المستمعين، شن المطلوب منكم أنتوا توا؟ هل أنتوا منغمسين في الشر وتديروا في الأثام حتى أنكم فقدتوا الأمل والرجاء بأنكم تخلصوا؟ الله كيف ما علمنا في المثل السابق مستعد، أو كيف ما بلغنا على لسان المسيح أن يقبل توبتنا وأن يرحب بينا ويخلينا من أولاد المبررين؟ فهل في أعظم من هذه هدية للإنسان؟ لازم نحن خود المستمعين نفكر كويس في هدية الله لنا أو عطية الله لنا، ونختار حياتنا الأبدية اللي هو وعدنا بها الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال على حلقة اليوم أو حلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 24.
2: الغفران والصوم الجزء الأول متى 6:14-18. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية. قرأت للتو الأعداد الممتدة من العدد 16 حتى العدد 18 من الإصحاح 6 من إنجيل متى، حيث يتابع يسوع التحدث عن الآداب الروحية التي تخولنا النظر إلى فوق. في العظة على الجبل وبالتحديد في الجزء الأول من الإصحاح 5 من إنجيل متى، طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا بواسطة نعمة الله وإيجاد تلك المواقف الجميلة في قلوبنا والتي تحدد مواصفات تلميذه والطابع المسيحي. لكن الأزمة في أن يكون الإنسان مسيحيا تم تحديدها لنا في هذه العظة واستراتيجيتها والسياق الذي منحت فيه، من ثم تصف لنا التطويبات الطابع المسيحي. أما بقية الإصحاح 5 من إنجيل متى فتتعلق بالتحدي الذي ينشأ عندما يؤثر ذلك الطابع المسيحي بالثقافة. بتعبير آخر، إن القسم الأكبر من الإصحاح 5 من إنجيل متى كان تطبيقا، وفي التطويبات طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وفيما تبقى من الإصحاح 5 من إنجيل متى طلب منا النظر حولنا. بالإضافة إلى ذلك أخبرنا يسوع ماذا يجب أن نجد عندما ننظر إلى أنفسنا وما الذي يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، وكنا جاهزين لدراسة الإصحاح 6. في هذا الإصحاح قال يسوع ما يلي: إذا أردتم أن تكونوا ما يفترض بكم أن تكونوه عندما تنظرون إلى أنفسكم وحولكم، عليكم بكل بساطة النظر إلى أعلى. لا تستطيعون الاتصال بإخوتكم وبأعدائكم وبنسائكم وبزوجاتكم وبجيرانكم وبالشرير بالطريقة التي أريدكم أن تتصلوا بهم فيها إلا إذا نظرتم إلى الأعلى وحصلتم على النعمة من الله. ولا يمكنكم التمتع بهذه المواقف الجميلة في قلوبكم إلا إذا حصلتم على نعمة من الله. هكذا أصبحنا جاهزين لدراسة الإصحاح 6 الذي يخبرنا فيه يسوع أنه علينا النظر إلى فوق. وفقا للإصحاح 6، عندما ننظر إلى فوق نجد أن ثمة آداب روحية يجب أن تكون في مكانها إذا أردنا أن ننظر إلى الأعلى ونحافظ على تلك النظرة ونحصدها. لقد رأينا أن أول أدب روحي كان أدب العطاء، أما الأدب الثاني الذي علمنا إياه يسوع في الإصحاح 6 فكان أدب الصلاة. وفي سياق أدب الصلاة قدم يسوع تعليما عظيما لتلاميذه يدور حول طريقة الصلاة. وفي سياق طريقة الصلاة تلك لدينا صلاة التلاميذ التي ليست صلاة فحسب بل هي أيضا طريقة للصلاة، ربما هي تصميم لصلواتنا. ويطرح الناس العديد من الأسئلة حول صلاة التلاميذ. أود معالجة أحد هذه الأسئلة قبل الانتقال إلى الأدب الروحي الثالث الذي يعلمنا إياه يسوع في الإصحاح 6 من إنجيل متى، وهو أدب الصوم. لقد ورد في الإصحاح 6 ما يلي: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. قيل لنا أن نصلي وفقا لطريقة صلاة التلاميذ، وعندما قدم يسوع تعليم الصلاة أضاف التعليق الآتي: إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. حين يقرأ الناس ذلك يقولون إن الحصول على المغفرة يرتكز على كوننا أناس غفورين. هذا لا يتوافق مع بقية لاهوت العهد الجديد، لأن تعليم العهد الجديد يذكر بوضوح أن مغفرتنا هي في موت يسوع المسيح على الصليب. فحين مات يسوع المسيح على الصليب صرخ: لقد تم. هكذا نشير إلى عمل يسوع المسيح على الصليب، وبالتناغم مع تعليم الكتاب المقدس ولسيما مع تحفة لاهوتية مثل رسالة بولس الرسول إلى أهل رومي، نشير إلى أن يسوع المسيح عندما أنهى عمل الفداء أتم كل شيء كان يجب أن يتم لتتحقق مغفرة الخطايا. وتستحيل إضافة أي شيء إلى عمل يسوع المسيح المنجز. أما السؤالين اللذين نود طرحهما فهما الآتيان: هل تظنون أنه فعل ما يكفي؟ أو هل تظنون أنه عليكم إنهاء المهمة؟ هل تعتقدون أنه عليكم إضافة شيء ما إلى ما فعله يسوع؟ تجدون الجواب على ذلك السؤال في الكتاب المقدس، وهو الآتي: لا تمكنكم إضافة أي شيء إلى العمل الذي أنجزه المسيح. وفقا للرسالة إلى العبرانيين، وعلى ضوء الحقيقة التي تقضي بأن يسوع قدم حياته كالذبيحة الأسمى لله كي يتم محو الخطايا، لا يمكن القيام بالمزيد من الذبائح لمحو الخطايا. لا يمكنكم تقديم أي شيء بإضافة إلى ذلك. عندئذ كيف نفسر التعليم الآتي: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا؟ وكيف نفسر التعليق الآتي: إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم؟ أظن الجواب هو على النحو التالي: في الإصحاح 18 من إنجيل متى قدم يسوع تعليما عظيما حول المغفرة وأهمية أن نكون غفورين. فبدءا من العدد 21 من الإصحاح 18 من إنجيل متى ورد مثل عظيم أثير بواسطة سؤال طرحه بطرس. لقد ورد ما يلي: حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. يقول بعض دارسي الكتاب المقدس إن ما قصده يسوع هو 70 مرة 7 مرات، ويقول البعض الآخر إن ما عناه يسوع كان 7 مرات مضروبة بذاتها 70 مرة، مما يشكل رقما لا ينتهي. وبعد إعطاء ذلك الجواب لبطرس أضاف يسوع إلى جوابه مثلا. كلمة مثل تعني في اليونانية بارابالو، وتعني كلمة بالو في اللغة العربية رمي، أما كلمة بارا فتعني بجانب. فالمثل كان قصة يرميها يسوع بجانب حقيقة لشرح تلك الحقيقة، والحقيقة هنا تكمن في جواب يسوع، وهي: لا تغفر لأحد 7 مرات، لكن 77 مرة تغفرون. ولشرح ذلك الجواب رمى يسوع بجانب الجواب عن سؤال بطرس هذا المثل. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون 10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحد من العبيد رفقائه كان مديونا له 100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. إن التعليم الواضح الذي ينتج عن هذا المثل هو: ثم دين قد ألغي لأن المديون طلب الرحمة. وبعد إلغاء ذلك الدين الكبير ذهب الشخص الذي ألغي دينه إلى رجل كان يدين له بمبلغ ضئيل وأصر عليه أن يدفع المبلغ بالكامل، لكن هذا الرجل لم يستطع دفع المبلغ فزجه في السجن. وعندما علم السيد الذي ألغى الدين الكبير بذلك أرسل بطلبه وقال له قاصدا ما يلي: يا صديقي، لم تفهم العبرة، لقد ألغيت دينك الكبير وأنت لم تستطع إلغاء دين ضئيل صغير لأخيك، لقد غيرت رأيي، سوف أزجك أنت في السجن. هذا هو مثل، إنها قصة رميت بجانب حقيقة، لكن إليكم التطبيق. فالعدد الأخير من الإصحاح 18 من إنجيل متى يقصد يسوع ما يلي: هكذا سيعامل أبي كل واحد منكم إلا إذا سمحتم أخاكم من كل قلوبكم. أما التطبيق الواضح فهو الآتي: عندما تأتون إلى المسيح وتحصلون على المغفرة الأساسية، وحين تسمعون الإنجيل وتؤمنون به وتخلصون، تمحى كل الخطايا التي ارتكبتموها في حياتكم. بالتالي يشبه الأمر إعفاءكم من دين ضخم. فإذا كنتم تؤمنون حقا بأنكم أعفيتم من دين ضخم، وإذا كنتم تفهمون حقا مدى المغفرة التي حصلتم عليها، عندئذ حين يخطئ أحد إليكم ألا تكونون غفورين؟ يبدو أن التعليم الوارد هنا يقول إنكم فعلا تكونون أشخاصا غفورين، لكن إذا لم تكونوا أناسا غفورين ربما أنتم لا تفهمون حقا أن خطاياكم قد غفرت لكم، أو ربما أنتم لا تؤمنون حقا بأن خطاياكم قد غفرت. يقول لنا يسوع إن في هذا المعنى فقط علينا تلاوة الصلاة التالية: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ويفكر يسوع في ذلك المثل الذي يدور حول الدين الضخم والإنسان الذي يدين له بمبلغ صغير. فإذا ألغي ديني الكبير علي مسامحة الإنسان الذي يدين لي بالقليل. لهذا السبب أضيف التعليق الآتي: إذا غفرتم للناس حين يخطئون إليكم فتكون خطاياكم قد غفرت لكم حقا، لأنكم تفهمون مغفرة خطاياكم وتؤمنون بها. لكن إذا لم تغفروا للآخرين فأنتم إما لا تفهمون الدين الذي ألغي لكم، أو لا تؤمنون بأنه قد غفر لكم وألغي دينكم. في الواقع يسبب الإيمان المغفرة، فمغفرة خطايانا هي عمل جلي وتثبت الإيمان، أي فهمنا لها وإيماننا لها. ذات مرة قيل: لقد دفع يسوع المسيح دينا لم يقم به، لأننا نحن ندين بشيء لا يمكننا دفعه. إن المثل الوارد في الإصحاح 18 من إنجيل متى يشرح هذا الأمر، وربما يوضح السؤال الذي كثيرا ما يطرح حول صلاة التلميذ. دعونا ننتقل إلى الأدب الروحي الثالث الذي يذكره يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى: حين تصومون. مجددا استعملت كلمة مرائي، وكما فعل في كل الآداب الروحية يقارن يسوع مرة أخرى بر رجال الدين ببر تلاميذه. كان رجال الدين مرائين ويدعون التقوى والبر، أما بر التلاميذ فتخطى بر المرائين أي رجال الدين. مرة أخرى لديكم هذه الفكرة التي تقضي بأن بر رجال الدين أي الكتبة والفريسيين المرائين كان برا أفقيا، لم يكونوا يصومون من أجل الله وأمامه ولتمجيده، بل كانوا يفعلون ذلك من أجل الناس وأمامهم كي يظهروا لهم أنهم يصومون. وكان رجال الدين يشوهون وجوههم ويتخذون مظهر الجياع، وعندما يسألهم الناس هل تعانون من أمر ما أو من مشكلة ما، كانوا يجيبون بما يلي: نحن صائمون. لقد صح عليهم قول واتهام يسوع لهم: أيها المراءون. دعونا ننتقل إلى الأدب الروحي الثالث الذي يذكره يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى: حين تصومون. مجددا استعملت كلمة مرائي في هذا المكان، وكما فعل في كل التعاليم الروحية يقارن يسوع مرة أخرى بر رجال الدين ببر تلاميذه المؤمنين. كان رجال الدين مرائين ويدعون التقوى والبر، أما بر التلاميذ فتخطى بر المرائين أي بر رجال الدين. مرة أخرى لديكم هذه الفكرة التي تقضي بأن بر رجال الدين أي الكتبة والفريسيين المرائين كان برا أفقيا، لم يكونوا يصومون من أجل الله وأمامه ولتمجيده، بل كانوا يفعلون ذلك من أجل الناس وأمامهم كي يظهروا لهم أنهم يصومون. وكان رجال الدين يشوهون وجوههم ويتخذون مظهر الجياع، وعندما يسألهم الناس هل تعانون أمرا ما، كانوا يجيبون بما يلي: نحن صائمون. وأعتقد أنكم تجدون التعليم نفسه في طريقة الصلاة وفي طريقة العطاء الروحي، فهذا ينبغي أن يحدث كما لله وليس كما للناس، وينبغي أن يقدم العطاء وأن تقدم الصلاة لله وليس للناس. وإن كانت هذه الأمور تحدث فعلا أمام الله وليس أمام الناس، فلا ينبغي أن يعرف الناس ما إذا كنتم صائمين ولا إذا كنتم تصلون أو تعطون. هنا نجد تعليما ينظر إليه الكثيرون منا ويقولون: بصراحة لا يعتبر هذا التعليم المفضل عندي في الكتاب المقدس. كثيرون منا لو كان بإمكاننا أن نرى صور بعضنا البعض لقلنا أننا لا نعرف معنى الصوم بالمعنى الحقيقي. فلو نظر الطبيب الشرعي إلى أي واحد منا لوجد أننا نعاني من إفراط في التغذية، ولاسيما في العالم العربي. لهذا نقول أننا لا نعرف الكثير عن المعنى الحقيقي للصوم. فهل الصوم لا يزال ساري المفعول اليوم؟ وهل لا يزال مهما؟ أعتقد أنه كذلك. فإذا فهمنا كما فعلنا في الإصحاح الخامس الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس، عندها أعتقد أننا سنصل إلى فهم أهمية الصوم. فما هو حرف الناموس فيما يتعلق بالصوم؟ إنه مثل ذلك الفريسي الذي صلى في الهيكل قرب العشار قائلا: أشكرك يا الله أني لست مثل باقي الناس الخطاة، فأنا أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. لقد شكر الفريسي الله لأنه ليس مثل باقي الناس الذين ينظر إليهم بازدراء، ولا مثل العشار الذي يصلي عند زاوية الطريق. وكان يفتخر الفريسي بكونه يصوم مرتين في الأسبوع. هذا هو حرف الناموس، وهذا هو مجددا البر الأفقي. ولكن ما هو روح ناموس الصوم؟ هنا نرى أن ناموس الصوم لا يزال ساري المفعول في أيامنا. فروح الناموس دائما يعطي الحياة عندما نقترب منه، ونقصد بروح الناموس قصد الناموس. وما هو المبدأ الذي يتم تعليمه في الناموس؟ وماذا كان على قلب الله عندما أسس الناموس؟ طبقوا هذا على الصوم. فما هو الصوم؟ أعتقد أننا نحصل على الجواب على هذا السؤال من تثنية ماني الأعداد الثلاثة الأولى. تذكر تلك العظة العظيمة لموسى حيث أخبر بني إسرائيل أن ينظروا إلى الوراء وأن يتذكروا كل الطريق التي اقتادهم فيها الله في البرية لمدة 40 عاما. وهو يقول أنه خلال هذه 40 عاما في البرية سمح الله بأن تختبروا الجوع، ثم أطعمكم بمعجزة خارقة للطبيعة بطعام لم تسمعوا به من قبل ولم يسمع به آباؤكم، لكي يجعلكم تعرفون أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عندما تجرب يسوع في البرية، هل تذكرون تجربته؟ حول هذه الحجارة خبزا. وهل تذكرون جواب يسوع؟ مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إن هذه هي حقيقة روحية رائعة، وتقول هذه الحقيقة إن مفتاح الحياة ليس جسديا، وليس الجزء الجسدي من الكائن البشري هو الجزء الحقيقي، بل الجزء الروحي. فنحن جميعا مصنوعون من جزئين، روحي وجسدي. فيوجد فينا جزء ملموس مادي ومنظور، وبإمكانكم رؤية هذا الجزء والشعور به ولمسه. ويوجد فينا جزء ليس بالإمكان رؤيته ولا لمسه ولا الإحساس به، إنه الجزء الروحي. وعندما تنتهي حياتنا، فهذا يعني أن ذلك الجزء الحقيقي منا، أي نفس الحياة، أي الجزء الروحي، فإنه يخرج من أجسادنا. ولكننا لا نزال ماكثين في هذا الجسد، ولكن كلمة الله تقول أنه مجرد خيمة، إنه مجرد خيمة عاشت فيها الروح. تعبر إحدى الترجمات عن 2 كورنثوس 5 بالقول إن الجسد هو مجرد مستودع فان. قال أحدهم مركزا على قول كلمة الله أن أجسادنا هي مجرد خيام، وأننا نعيش في هذه الخيام إلى أن تغادر الروح الجسد لترجع وتكون مع الله الذي أعطاها. أي عندما نذهب إلى السماء سوف ننظر إلى بعضنا البعض ونقول: أتعلمون ماذا؟ نحن جميعا من الماضي. ثم يقولون أننا سننظر خلفيا إلى تلك الحقبة من التاريخ البشري قبلنا، وسوف يكون بإمكاننا أن نرى كل شيء منذ الأزل. وبينما ننظر إلى التاريخ قبل ولادتنا سوف نقول: بالنسبة لنا كل هذا كان مجرد ادعاء أو مظاهر. ثم سننظر إلى مسار حياتنا، أي إلى ما عشناه من سنين، وسوف نقول: كان هذا مجرد ادعاء أو مظاهر، كان هذا هو الوقت الذي قضيناه في الخيام، وأحيانا كان وقتا صعبا جدا. تعطي كلمة الله الكثير من الأهمية لكون الجزء الحقيقي من الإنسان ليس الإنسان الخارجي كما يسميه بولس في 2 كورنثوس 4-5، بل الجزء الحقيقي الأبدي فينا هو الجزء الروحي المهم فينا. إنه ما يسميه بولس الإنسان الداخلي، فالإنسان الداخلي أو الإنسان الروحي هو أكثر أهمية من الإنسان الخارجي أو الإنسان الجسدي. لهذا أي شيء قد يغذي الجزء الروحي من الإنسان هو أكثر أهمية من ذلك الذي يغذي الإنسان الخارجي الجسدي. هذا ما يبرهن أنك تؤمن، وهذه هي قيمة ما تعلنه عندما تمارس الصوم. فأنت تقول ببساطة أن الجزء الداخلي من الإنسان، الجزء الروحي من الإنسان، هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي. لهذا فإن تغذية الإنسان الداخلي من كلمة الله هي أكثر أهمية من مجرد أكل طعام لتغذية الجزء الجسدي من الإنسان، أي الجزء الخارجي. فالإنسان لا يحيا بمجرد أكل الخبز. أليست الحياة أهم من الطعام؟ أو ليس الجسد أفضل من اللباس؟ سيطرح يسوع هذا السؤال في الجزء الثاني من الإصحاح كما سنرى في حلقاتنا المقبلة. فما هي حياتكم؟ وما هو جسدكم؟ وما هو الجزء الروحي فيكم؟ وما هي القيمة الحقيقية في هذه الأمور؟ هل الجزء الجسدي أم الجزء الروحي؟ لذلك هل الأكثر أهمية أن تغذوا الجزء الجسدي أم الجزء الروحي منكم؟ وعندما تفكرون بهذه الأمور وتركزون على القيم التي تمثلها هذه الأمور، عندها ستقدرون قيمة روح الناموس، ناموس الصوم. عندما صعد موسى إلى جبل سيناء، ولقد فعل هذا ليس مرة واحدة بل عدة مرات، لربما ثلاث أو حتى أربع مرات، وصام 40 يوما وليلة، الذي كان يقوله بذلك الصوم هو: يا رب، أريد كلمة منك تغذي الجزء الروحي مني والإنسان الداخلي في أولئك الذين ينتظرون عند أسفل الجبل، والذين أنا مسؤول عنهم روحيا. يا رب، أريد تلك الكلمة منك التي ستغذي الجزء الروحي منا، وأرغب بذلك أكثر مما أرغب بالطعام أو بالشراب. هل سبق ووصلتم إلى هذه المرحلة في جوعكم الروحي لله ولكلمة الله ولأمور الله؟ هذا ما يعنيه الصوم بشكل عام. ينصح بعض الأطباء بالصوم كممارسة نافعة للصحة. أعتقد أنه توجد أمور رائعة كتبت عن الصوم، فأنتم تحتاجون أن تعرفوا بالفعل ما تفعلونه. إذا صمتم بهذه الطريقة، فالأطعمة التي تأكلونها آخر الكل مباشرة قبل أن تتوقفوا للصوم هي هامة جدا. ثم عندما يغرق جهازكم الهضمي في النوم نوعا ما، من المهم جدا أن تعرفوا كيف توقظوه من جديد. فلا يمكنكم مثلا البدء بوجبة طعام ثقيلة بعد صوم طويل. فإذا كنتم مهتمين فعلا بالصوم، قوموا بواجبكم الصحي بأن تدرسوا كتابا صحيا وتأخذوا نصيحة طبية. ولكن ما هو المعنى الروحي للصوم؟ وما هو روح ناموس الصوم؟ يبدو أنه التالي: الجزء الروحي فيكم هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي. أظهروا لأنفسكم ولله أن الجزء الروحي فيكم هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي، وذلك بأن تنكروا على أنفسكم الغذاء الجسدي في أوقات معينة لكي تزيدوا من وعيكم الروحي. ولكن عندما تفعلون ذلك، يذكركم يسوع كما فعل عندما علم عن العطاء بأن تفعلوا ذلك للتباهي. أعتقد أن هذا ما يقوله يسوع هنا: فإذا صمتم فإن هذا هو بينكم وبين الله، ولا ينبغي إقحام الآخرين في ذلك. تأكدوا من كون صومكم هذا هو صوم عمودي، وتأكدوا أنكم تصومون أمام الله ولأجل الله، وليس أمام الناس ولنيل مدح الناس. فسواء أكان العطاء أم الصلاة أم الصوم، فهذه جميعها ينبغي أن تكون أمورا عمودية. فالأنظمة الروحية هي أنظمة عمودية، والمسلك الروحي ينبغي أن يكون دائما أمام الله وليس أمام الناس. إخوة الأحباء، نحن نعيش في هذه المنطقة من العالم في جو من التدين والتعصب الديني، وكثيرا ما يظهر الناس صومهم وصلاتهم وعطاءهم أمام غيرهم من الناس لكي ينالوا مدح الآخرين، غير آبهين وغير مهتمين بمدح الآب السماوي. يوصينا الرب يسوع المسيح بأن نخفي الناحية الروحية وعلاقتنا الروحية معه، وأن نخفي عبادتنا وصلاتنا وصومنا وأن نفعل ذلك بالخفاء، وأبانا الذي يرى في الخفاء سوف يجازينا علانية. السؤال الذي يطرح على كل واحد منا مستمعي الأعزاء هو: عندما نقوم بالعبادة الروحية، عندما تصوم، عندما تصلي، عندما تعطي، إلى ما تهدف؟ هل تهدف إلى استنزال بركة الناس ومديحهم عليك، أم أنك تريد أن تستنزل بركة الله ومدحه عليك؟ إن كنت تريد أن ترضي الناس فلست بعد عبدا للمسيح، هذا ما قاله بولس الرسول. ولكن إن كنت تعمل كل شيء في الخفاء لإرضاء الرب، فلابد أنك سوف تنال بركة الآب السماوي وبركة الرب يسوع المسيح. والرب يباركك.

كان نفسي أقولك الكلام دوت وأنا في وشك، بس قررت أكتبه في جواب. برجع بالزمن وافتكر اليوم ده اللي فيه كنت عايزة أجري واتحضن منك، عايزة أبكي واصرخ صرخة بصوت عالي بس أتسمع، عايزة أتشاف من الوجع بتاعي، عايزة حد يحس بيا وما يلومنيش. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي اترمى في وشي قنبلة ذنب، اللي أنا اللي اتلمت مش الشخص اللي أذاني. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي كان نفسي حد ياخدني من إيدي ويساعدني بدل ما كنت أتاخد من إيدي وأتحقب وأتحبس في الأوضة. برجع بالزمن وافتكر لو كان في حد يوميها وقف جنبي كان حالتي دلوقتي هتبقى مختلفة. برجع وافتكر اليوم اللي مليان لوم عليا وهو طلع بريء، كنت فاكرة أني لما هحكي هيدافعوا عني، اتشجعت أني أتكلم بس لما اتكلمت ما حصلش حاجة، واللي حصل وجعني بزيادة، سابني موجوعة ومجروحة أكتر من ما روحت وحكيت. أهلا بيكم فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. قصة اللي سمعناها في الأول قصة ممكن بنات كتيرة قوي منكم تكون اتعرضت ليها، قصة يوم قررتي تروحي فيه وتحكي. ممكن اليوم ده كان عندك 5 سنين 7 سنين 9 سنين أو 13 سنة، بس اليوم دوت ممكن يكون موجود في ذاكرة كل واحدة فينا. يمكن الحلقة دي آخر حلقة في السيزن بتاعنا، بس مش آخر حلقة عن التحرش، لأن احنا هنتقابل تاني أكيد. لو عايزة تتواصلي معايا قصتك هتكون مصدر اهتمام. في اليوم ده يمكن كنتي روحتي عشان تحكي فيه وكنتي مستنية حد يصدقك، بس اليوم دوت اتسبتي انتي اللي متلامة، اتسبتي انتي اللي شايلة كل الذنب لوحدك وهو طلع بريء، ما تلمش ومحدش عمل معاه حاجة، الغلط كله رجبك انتي، الغلط كله كان عليكي انتي. انا جاي النهاردة اشجعك انك تتكلمي حتى لو اتكلمتي قبل كده ومحدش صدقك، انا جاي اشجعك تكملي المشوار او تبتديه من الاول. انا جاي النهاردة احط الاختيار ده ما بين ايديكي، انك يا اما تسكتي عن الظلم وتكرهي نفسك وما تحبيهاش وما تدافعيش عنها، ولا تاخدي قرار مختلف انك تقفي وتدافعي عن نفسك وعن حدود جسمك اللي هو بتاعك. فاصل ونرجع ليكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أحب في آخر حلقة أشجعك إنك تتكلمي، أحب إن أنا أشجعك إنك تتكلمي وتصرخي وما تسكتيش. من حقك تدافعي عن جسمك، من حقك تقولي لأ بصوت عالي. أحب أشجعك تبعتلنا لو في قصة فرقت معاكي على مدار 26 حلقة، قصة كانت شبه قصتك أو في حاجة وجعتك من الكلام اللي احنا قلناه وحابة تتكلمي عنه أكتر، أشجعك قوي تبعتلنا قصتك، هتبقى مصدر اهتمام لينا. ممكن الحلقات الجاية نعملها على قصص بنات حقيقية حصلت لهم، وإحنا مراعين جدا السرية. أحب أشكر في آخر حلقة كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني في إن احنا نعمل الحلقات دي. شكر خاص جدا لفريق سيف اللي ساعد في الكتابة والدعم إن احنا نطلع حلقات مختلفة. كنت معاكم سارة عزيز من برنامج بنويت، إن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: لكل بنت بنعتذر جيه، بس الموضوع أكبر من كده بكتير. في صورة كبيرة قوي، دبل ام

0: ويوم عليك ودي تكملت الصورة.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم.

والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

0: شعب ربنا بيمشوا في النور ومش بيستخبوا في الظلمة. اللي من النهار عارفين إن المسيح راجع وبيعيشوا بناء على كده. النهاردة هنشوف تشجيعات أكتر علشان نستنى مجيء المسيح كتلاميذ ساهرين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجدة حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. خلينا نرجع تاني إصحاح 5 علشان نميز الاختلافات بين أهل النهار وأهل الليل.
1: بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن أهل النهار وأهل الليل. ده ملوش أي علاقة بإنك تكون شخص نهاري أو شخص ليلي. لاحظت قبل كده إزاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز إنه أوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي، وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي. ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول إنك لما بتخلص أنت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول إن لما ربنا طلب منه يبشر بالإنجيل علشان يحول الأمة من الظلمة للنور علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والظلمة. أنا عايزك تجاوب على السؤال ده وإحنا بنتكلم في المقطع ده، أنت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم إحنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ انا حابب اديك 4 تناقضات بين اهل الليل واهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ اول حاجة ان اول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ انه مكتوب لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول اهل النهار ضد اهل الليل. بولس بيقول اليوم مش هيجيلكوا انتوا زي اللص. اهل الليل هم اللي هيتخدعوا لما الناس تقول سلام وامان. خلينا نفهم التسلسل الزمني هنا. فيه اختطاف للكنيسة، وبعدين فيه فترة من الوقت اللي الامم بتستعد فيها زي ما الكتاب المقدس بيقول. في خلال فترة الاستعداد دي بيظهر راجل اسمه ضد المسيح. ضد المسيح هيكون جذاب وهيكون مقنع وهيكون ذكي وهيكون شيطان شرير. هيضمن أمن إسرائيل والعالم هيصدقه، وكل واحد هيقول سلام وأمان، وكل الناس هتقول أخيرا عندنا أمان. وفي خلال الفترة الزمنية دي لما يكون فيه إحساس زائف بالأمان هتيجي الدينونة. حتى النهاردة احنا نقدر نقول إذا كنا أهل الليل ولا أهل النهار عن طريق اللي بنؤمن بيه وقد إيه احنا سهل نتخدع. أهل الليل بيؤمنوا بالكذبة الكبيرة اللي موجودة في رسالة تسالونيكي الثانية، واللي هي في الأساس ألوهية الإنسان. أهل الليل مؤمنين إن الإنسان هو إله. أهل الليل بيتخدعوا في تعاليم العصر الحديث اللي بتقول لنا إن إحنا في الأساس آلهة. دي كذبة جنة عدن، هتكون زي ربنا. إحنا بندير حياتنا حسب الجدول الزمني بتاعنا، وبنحدد حقيقتنا وواقعنا، وإن مفيش إله لازم يحاسبنا، وإحنا لوحدنا خالص. لو مؤمن بده أنا بأكد لك إنك من وجهة نظر الكتاب المقدس أنت شخص من أهل الليل مش النهار. أهل النهار عندهم طريقة مختلفة في نظرتهم للعالم. ليه إحنا كمؤمنين بنبص للعالم بنظرة مختلفة؟ ده بيرتبط كتير بمعرفتنا بنفسنا وبالآخرين. أهل الليل دايما بيفكروا إنهم أحسن من اللي هم فيه. أهل الليل بيسألوا نفسهم ليه ربنا لازم يحاسبني؟ أنا عملت إيه وحش؟ بيفكروا بالطريقة دي خاصة لما بيقارنوا نفسهم بالآخرين. أهل الليل دايما بيفكروا في الخير الفطري للإنسان، على الرغم إن فيه شوية خير علشان إحنا في الحقيقة خليط بين الخير والشر. لكن أهل الليل عندهم نظرة ساذجة جدا لطبيعة الإنسان، بيصدقوا المعاهدات وهم مش فاهمين خفايا طبيعة الإنسان. لكن أهل النهار فاهمين إنهم خطاة يائسين وبطلوا يبرروا لنفسهم. لو انت من اهل النهار فانت بطلت تبرر لنفسك علشان انت عارف اننا واقفين في حضور ربنا ويسوع بس اللي يقدر يخلصنا. ده اللي بيخليك شخص نهاري وده عكس الشخص الليلي. خلينا نروح على التناقض التاني. التناقض التاني المفاجأة ضد التوقع. هتلاحظ ان بولس بيقول في آية 4: واما انتم ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. شايف؟ اللي بيقوله العالم لما بيفكروا في المجيء التاني ليسوع هو ده مش هيحصل. هما مش مؤمنين بده ومش بيدوروا عليه ومش بيفكروا انه هيحصل. هما بيؤمنوا بمبدأ عدم التغير. فكرة عدم التغير بتقول زي ما العالم كان من البداية هو هيفضل كده للأبد وللأبد وللأبد. هما بيسألوا فين الوعد بمجيئه؟ من ساعة ما الأب نام كل الحاجات مستمرة زي ما هي. لو ما كنتش مؤمن إن يسوع هيرجع تاني للأرض فأنا بأكد لك إنك من أهل الليل. المؤمنين مش بس بيؤمنوا بمجيء يسوع علشان ما يتفاجئوش، لأنهم هم متوقعينه، لكن هم بيحبوا ظهوره. الرسول بولس بيقول إن فيه إكليل خاص، هو كان بيتكلم بشكل رمزي، الإكليل ده بياخده اللي بيحبوا ظهور يسوع. لو انت هنا النهاردة ومش متحمس انك تشوف يسوع ومش مهتم بشكل اساسي بمجيء يسوع وبتفترض انه مش جاي تاني فانت شخص ليلي. اهل النهار عندهم حب ليسوع مزروع في قلوبهم لما امنوا، وده خلاهم يشوفوا كل الحاجات دي بطريقة مختلفة. التناقض التالي هو اليقظة ضد السكر. لاحظ انه مكتوب في آية 5: جميعكم ابناء نور وابناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين بل نسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. هو مش بيتكلم عن السكر بطريقة حرفية، على الرغم أن ده بيحصل فعلا، خاصة أن ده بيحصل لو أنت شخص ليلي. هو بيتكلم عن السكر الروحي، يعني تبقى مش مهتم خالص. أول مرة اتعرفت على إدمان الكحول لما كنت في المدرسة الثانوية ومدرسة الكتاب المقدس. كان فيه راجل كان عنده مكبر صوت في العربية بتاعته، وبعد الكنيسة مساء أيام الأحد في كندا كنا بنسوق العربية في منطقة سيئة من المدينة، وده المكان اللي أنا اتعلمت الوعظ فيه. اتعودنا اننا نرنم ونقدم الشهادة هناك، وبعدين كل يوم احد بالليل كنت بوعظ لمدة 10 دقائق. في الايام دي 10 دقائق كانت مدة كويسة، النهاردة 10 دقائق بتعدي بسرعة جدا لدرجة ان يدوب بدقها. ببص في الساعة ولاقي الوقت عدى بسرعة. في الايام دي انا تعودت اني اوعظ، وبعد الكلمة كنا بنتكلم مع الناس. المكان ده كان فيه ناس كتير مدمنين على الكحول. أنا فاكر إن كان فيه راجل بياخد الدولارات الورق اللي كانت معاه وبيرميها في الشارع. ابتديت أفهم يعني إيه لما الواحد يبقى في حالة سكر. الناس دي أولوياتهم اترتبت غلط خالص، وما بقوش عارفين إيه الحاجات اللي ليها قيمة والحاجات اللي ملهاش قيمة. هي دي فعلا اللامبالاة الروحية بتاعة أهل الليل اللي بيتكلم عليهم بولس هنا. هما بيبدلوا الحاجات المهمة بحاجات مش مهمة، وما عندهمش أي قلق بخصوص المستقبل. لو أنت هنا النهاردة وقضيت وقت كتير وطاقة كتير بتجهز لرحلة لأوروبا واشتريت كتاب للسفر وقضيت ساعات بتقراه ومش بتدي نفس الوقت ده للمكان اللي هتقضي فيه الأبدية، ممكن أقول بحب وبصراحة إنك شخص من أهل الليل. أنت مش من أهل النهار. أهل النهار بيعيشوا للأبدية ومش بيعيشوا للوقت الحالي وبس. كان في قصيدة بتقول ما معناه: أعطاني والدي ورقة نقدية بقيمة دولار واحد لأنني أذكى ابن، واستبدلتها بربعين لامعين لأن الاثنين أكثر من واحد، ثم أخذت الأرباع وقايتها مع لو. أعتقد أنه لم يكن يعلم أن 3 أكبر من 2. في تلك اللحظة جاء بيتس الأعمى العجوز، ولأنه لا يستطيع الرؤية أعطاني 4 نيكلات مقابل الديمات 3، وأربعة أكثر من 3. أخذت النيكل إلى هيرام كومس في متجر أعلاف البذور، وأعطاني الأحمق 5 بنسات مقابلها، و5 أكثر من 4. ثم ذهبت وأريت هذا لولدي، وقد احمرت وجنتاه وأغمض عينيه وهز رأسه فخورا بي لدرجة أنه لا يستطيع التحدث. أهل الليل ما عندهمش أي إحساس بقيمة الأبدية، هم عايشين علشان ثلاث حاجات: الفلوس والجنس والشهرة، بس كده. ما عندهمش فكرة عن إيه هي الحاجات اللي ليها قيمة فعلا. هم دايما بيبدلوا الأحسن بالأسوأ. بولس بيقول لنا إن هو ده التناقض الثالث. أنا برضو عايز أقول حاجة بيقول لنا عليها بولس في آية 8، إننا نلبس درع الإيمان والمحبة. دي عظة لوحدها. ليه درع الإيمان؟ ده المكان اللي بتضرب فيه الأسهم. كل مرة بتختار إنك تعمل خطية وإنت قاصد ده، بيدل على إنك مش واثق في ربنا. إيماننا أو نقص إيماننا هو أصل كل صراعاتنا وكل أفرحنا وكل أحزاننا وكل تجاربنا.
0: أنت عارف إن ده حقيقي جداً، مش كده؟ يسوع المسيح أوقات كتير كان بيمدح الناس على إيمانهم، ومع ذلك في نفس الوقت كان بيوبخ تلاميذه في أوقات كتير، وكان بيقول لهم يا قليلي الإيمان. مرة مدح إيمان رئيس المئة وقال إن مفيش إيمان زي إيمانه في إسرائيل كلها، ومرة تاني وبخ بطرس وقال له لما ابتدى يغرق لماذا شككت؟ في النهاية احتياجنا الأكبر دايما بيكون للإيمان، الإيمان بوعود ربنا، الإيمان بالثقة اللي عندنا في إن ربنا راجل نبيل وبيحافظ على كلمته، إحنا نقدر نحط ثقتنا فيه. لو كل الناس في كل العالم رجعوا في كلامهم، الله ما بيرجعش. ليس الله إنسانا فيكذب، أو ابن إنسان فيندم. نرجو إنك تدعو حد من أصدقائك إنه يسمع معانا العظة اللي جاية. شكرا على الاستماع لينا النهاردة، وربنا يبارككم. النهاردة كملنا عظة عن الكنيسة الساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن الاختلافات بين أهل النهار وأهل الليل. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا، لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم. ولو ما قعدتش مع نفسك، فلا هتكبر ولا تتعلم. ولو ما قعدتش مع الناس، فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. تخيلوا معايا كده لو في مصلحة حط إعلان على الحيطة بيقول إيه: على السادة المكفوفين التوجه إلى مكتب تقديم الطلبات للحصول على الاستمارة المطلوبة لتركيب قرنية جديدة. بالرغم من إن رسالة مهمة جداً، بس هي موجهة لناس مش بتشوف. في طرق كتير قوي غلط للتعامل مع الناس في توصيل الرسائل، أكيد كل واحد عنده طريقة بيفهم بيها. يا ترى رسائلنا للناس اللي حوالينا زي رسالة المصلحة للمكفوفين؟ يعني إحنا بقينا مصلحة دلوقتي، بنبعت رسائل شكلها إيه للناس اللي حوالينا؟ بروح أوصل رسالة وأنا عصبي جداً، فاللي قدامي طبعاً مش نافع يسمعني ولا يفهمني. بروح أكلم حد وصله رسالة وأنا كل كلامي جارح، فطبعاً مش بيوصله أي حاجة. بروح أتكلم من ورا حد ومتوقع أنه هو يكون وصلته رسالة، طبعاً مش هتوصل. كلام علشان يوصل للي قدامي لازم أكون أنا عارف هو بيفهم إزاي، لازم كمان كلامي يبقى واضح جداً. طيب علشان أضمن أن اللي قدامي يفهم، لازم أبقى فاهم ظروفه، وخاصة لو كان في عتاب أو خلاف. يعني لو أنا عايز أرجع العلاقة زي ما كانت، لازم أبقى واخد بالي قوي من طريقة فهم اللي قدامي للرسالة. ما ينفعش أبقى عصبي لو هو مش بيستحمل العصبية، ما ينفعش أجرحه لو هو إنسان حساس. وفي ناس بقى ما تحبش تتكلم في الموضوع وهو سخن، يعني لازم أستنى عليه شوية عشان لما أروح أكلمه يبقى هدي ويقدر يتناقش معايا ونتعاتب، وهكذا. يعني لازم أعرف ظروف الشخص اللي قدامي مش ظروفي أنا. طيب يا ترى بقى لما احنا بنستقبل رسائل من ربنا بنبقى عاملين ازاي؟ هو اكيد ربنا مش بيدينا رسالة مش مفهومة، بس احنا اللي عاملين نفسنا عمي. يعني مثلا نقول ايه: ما عنديش وقت ان انا اقعد مع ربنا اسمع رسائله، مشغول عنه بعيالي بشغلي او بمسؤولياتي اليومية. فتح عينك لكلام ربنا والرسائله ليك، اعرف ربنا عاوز ايه منك واعمله، وبلاش مشغولياتك تخليك ما تقدرش تشوف رسائل ربنا ليك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وكل العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساري في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلينا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة

هي أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا دون

حزن أو دموع تتعجب نقائدين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا ف

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

أهلا وسهلا بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أهلا بكل الكباتن وكباتن الجيل. في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن واحدة من قوانين مباريات كرة القدم. يمكن الموضوع ده ناس كتير من اللي بتتفرج تختلف كتير فيه، وناس كتير من اللي بتتفرج مش بتعرف القانون ده كويس. النهاردة هنتكلم عن الأوفسايد، إزاي يبقى في جون جاي والأوفسايد ما يخليهوش يتحسب ويتلغي الهدف بسبب الأوفسايد. خلينا نخرج مع بعض فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل مع بعض في برنامجكم كارت أصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. عنوان حلقتنا النهاردة الأوفسايد. من خلال متابعتنا للمباريات والدوريات كاس العالم، ساعات الحكم يلغي هدف والهدف جه، ويبدأ الناس تستغرب هو ليه لغى الهدف ده، ونكتشف كمان انه الحكم المساعد بيرفع الراية بتاعته والحكم بتاع الساحة بيصفر. ايه المشكلة؟ ما هي الكرة جت جون. الحقيقة نلاقي المعلق يقول اصل اللعيب كان اوفسايد. اوفسايد يعني ايه؟ اوفسايد الحقيقة اوفسايد يعني اللعيب اللي جاب الهدف كان موجود ببساطة في مكان غلط، او بتعبير تاني في مكان مش قانوني. في قوانين اللعبة لازم تبقى موجود في المكان الصح عشان تقدر تجيب الجون بطريقة صح. الحقيقة في حياتنا كتير قوي بنكون موجودين في أماكن غلط، أماكن غلط مش أماكننا، وما ينفعش نكون موجودين فيها، وما ينفعش نحقق أهدافنا وإحنا موجودين فيها. تعالوا أعزائي نطلع فاصل صغير ونرجع بسرعة ونكمل كلامنا في موضوع الأوفسايد من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا في حلقة ممتعة من برنامجنا كارت أصفر بعنوان الأوفسايد. كل واحد مننا الله حطه في مكان معين. الله بيرتب لحياتك شكل وهيئة. الله بيحطك في مكان هو عايز يبقى فخور بيك، لكن وجودنا في الأماكن الغلط بيخلي حياتنا تمشي غلط وما نحققش اللي على قلب ربنا مننا. تعال شوف بعض رجال الله وبعض الأشخاص اللي موجودين في المكان الغلط. لوط، انت ايه اللي وداك عند سدوم وعمورة؟ ده مش المكان بتاعك. انت كابن لله المفروض تكون في المكان اللي يمجد إلهك. وجودك في المكان ده مش هيخليك قادر انك تحقق الأهداف اللي ربنا أوجدها في حياتك. تعال كمان شوف الابن الضال، ايه اللي وداك الكرة البعيدة تشتغل عند واحد تخدم الخنازير؟ انت ابوك راجل غني وابوك بيحبك، ايه اللي موديك في المكان ده؟ اعزائي الشباب، مشكلة كبيرة اننا وانت نكون موجودين في مكان المكان ده غلط. وجودك في الحتة دي مش صح. خلي الروح القدس وانت بتسمع كلامي يشاور لك على بعض الاماكن، يقولك ما ينفعش تروح الحتة دي. وانت موجود في المكان ده انت مش بتحقق هدف الله من وجودك في الحياة. تقدر بكل بساطة تسمع الصوت بيقولك أوفسايد. يعني ايه أوفسايد؟ يعني حتى لو حققت هدف وانت موجود في المكان ده هيتلغي، لانك انت موجود في مكان غلط. لو انت موجود في المكان الصح النتيجة هتكون هدف صحيح. تعالوا نخرج مرة تانية فاصل صغير ونرجع مرة تانية نكمل رسالة ربنا لينا النهاردة.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وأنا عايز أقول لك، هو أنت واقف في مكان أوفسايد؟ الحتة اللي بتقعد فيها وبتسهر فيها دي تليق بيك؟ هو المكان اللي أنت فرحان إنك بتروحه كل يوم وبتسهر فيه ده مكان يصلح لأولاد الله؟ كل ما هتبعد عن المكان الغلط هتروح المكان الصح، وكل ما هتبعد عن المكان الصح هتلاقي نفسك في مكان غلط. عشان كده اركب قطر التوبة بسرعة وتحرك من محطتك المظلمة ووصل لمحطة النور. أنا عايز أقولك، طول ما أنت في الأماكن الغلط كارت أصفر. بحذرك وبقولك ده مش مكانك، القهوة دي مش مكانك، الغرزة دي مش مكانك، اختار المكان المناسب ليك، المجموعة دي مش مكانك تقعد وسطيها. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه، وبصدق إن الرسالة تكون سبب بركة ليكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت إن أكون معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكر. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: امين ربنا يبارككم.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
3: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون، يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحيانا كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد، أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين، باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، عرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت مريم، مريم، مريم.
9: نعم يا أبي.
8: تعالي تعالي بسرعة.
9: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
8: لا شيء لا شيء، تعالي.
9: مالك؟ هل تريد شيئا؟
8: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
9: أصدقائنا؟ أين هم؟
8: ها هم، ألا ترين؟
9: لا أرى أحدا.
8: وكل هؤلاء، كل هؤلاء.
9: هؤلاء؟ هذه أوراق
8: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
9: ورق، ورق.
8: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
9: فقط
8: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
9: أبي.
8: مريم تعالي نحتفي بهم.
9: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة.
8: أهم من ذلك بكثير.
9: ما هو ذلك؟
8: نجلس معهم نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتي، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.
1: أسره البرنامج، سرق لي عقلي، وذلك بالحديث عن المسيح.
0: كلنا يا صديقي، كلنا، حديث المسيح يأسرنا ويسرق عقولنا.
1: ليكن في علمكم أني كنت في حالة جهل لا أفهم الكثير عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
0: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
1: وهذا صديق آخر من مصر،
0: الحبيبة الغالية.
1: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
0: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس، كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
0: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
1: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
0: من أين؟
1: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
0: شاعر هو، شاعر صغير.
1: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي، وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة، لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
0: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
1: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
0: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
1: وهذا صديق آخر من المغرب، لديه بشرى لك.
0: بشرى لي؟
1: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
0: نعم يا ابني، نعم.
1: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
0: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
1: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي. أواجه صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
0: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
1: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
0: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
1: وهذه صديقة من الجزائر.
0: صديقة إلي بها.
1: طابت نهاركم سيدي.
0: طاب نهارك يا ابنتي.
1: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
0: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

Now I am at العين السخنة. طب حبيب وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا فخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي.

أسلم أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من إنجيل متى الإصحاح 18 ومن الآية 23.

إقولة. لهذا السبب يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون ب10,000 وزنة، قول مثلا 10,000 مليم. وإذ لم يكن عنده ما يوفي به دينه، أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين امتعه. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد امهني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين، قال له سامحك في كل الدين بتاعك. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له ب100 دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: امهني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملائه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبيد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، فما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. رسالة المسيح لنا أحنا البشر عن قيمة الغفران. وهذه الحكاية تقول أن واحد كان مديون عند السيد بتاعه، هو عبد كان مديون بيقول ب100 دينار، وسامح السيد بتاعه. وقت يخرج من عند السيد يلقى واحد آخر مديون ليه ممكن 10,000 دنانير، شدوا وقالوا لازمك ما سمحوش وقالوا لازمك تخلصني. علاش المسيح يقول المثل هذا؟ يقول أن الله في محبته غفرنا كل خطايانا، كل خطايانا كبيرة والصغيرة، لنعرفوها ولا ما نعرفوش غفرها الكل. وقت للمسيح مات على الصليب يقول: غفرت لكم كل ذنوبكم وكل خطاياكم. المسيح هو الوحيد اللي نجم يغفر خطايانا الكل، خطر هو لجال الأرض، هو كلمة الله الحية، هو روح الله المتجسد. ولذا علمنا الدرس هذا أن كما غفر لنا الله خطايانا في المسيح، لازمنا نسامحه أخونا البشر كل في بعض. مش ممكن الله يسامحنا في كل شيء وإحنا ما نسامحش الكل. ناس برشة تفكر ممكن ما نسامحش الناس الكل، ما نسامحش اللي ظلمني، ما نسامحش اللي خاني ولا عمل حاجة معي. الإنجيل علمنا أن إذا كان ما نسامحوش من القلب الله ما يتعاملش معنا كأولاده. ولذا نشجعك أخي المستمع وأختي المستمع ولا المشاهدة، إذا كان تؤمن بيسوع المسيح وتقبل محبة الله في حياتك، تولي حاجة طبيعية أنك تسامح الناس مهما عملوا، تسامحهم لأن الله سامحك. وفي هالسماح هذا تسامح أخوك، تحس بسلام الله في قلبك، تحس بمحبة الله اللي في قلبك، وتعرف أن الله هو محبة، الله هو اللي سامحنا وإحنا باش نسامحه الناس الكل. أخي نحبك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح، وتعرف مصالحة الله مع البشر في المسيح يسوع. وأخيرا نحب أقول لك اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بكم, أنا جودي مايكل متعتكم النهاردة. If this is your first time tuning in, welcome. ولو أنت بتسمعنا كل أسبوع, فأهلا بك. مش عارفة كم واحد عارف إن طالع ترند بتاع الساور دو, إنه الناس بتبيك ساور دو and they experiment بيهم و they put the, like they fillet cheese or butter stuff like that. وأنا I do love baking وما قدرتش أمسك نفسي خالص إن أنا أجرب, and I did actually, بس I caught myself calculating يلاهوي more than baking I guess. بلاقي نفسي بقعد أحسب وأقيس حاجات و واتلخبط وأشوف وأروح وأجي, ودايما بروح أسأل مارك جوزي وهو اللي دايما بيجيب لي كل حاجة من الآخر. وبعدين افتكرت انه في آية في الكتاب المقدس بتقول لي ما تحسبش او احسب وهترجع تعرف ان اللي انت حسبت كان ولا حاجة. نفسي اقول لكم عليها دلوقتي, لكن هقولها لكم بعد الترنيمة. هنسمع لا لن ارى حبا for the better life.

And today's verse is from Ephesians 3, verse 18 and 19. And it says, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all fullness of God. هي قوية شوية وطويلة بس هي حلوة قوي. فبالهي بالعربي فأفسس 3 آية 18 و19 وبتقول: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعون أن تدركون مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئون إلى كل ملء الله.

أمين، you were listening to Good Fight for Unspoken. ولو أنت لسه بتسمعنا، أنت مع Middle East Praise Hour. لو حابب تكمل معنا أو ترجع للحلقة في أي وقت، تقدر تسمعنا على radioclv.org أو passionradio.org، وكمان تقدروا join us on Facebook page باسم Passion Radio Network. ولو تحبوا تسمعونا بسهولة من الموبايل، تقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of your day. Don't forget to send us your prayer requests. احنا دايما بنقراها ودايما بنصلي لبعض.

mean you're listening to يهتموا بي for the better life. We actually this song is really linked بالآية بتاعت النهاردة بس بطريقة indirect. بس خلونا نرجع للآية, كانت في أفسس 3 آية 18 و19. And Paul here talks about something that cannot be measured, and it's Christ's love, حب ربنا لينا. إن هو بيقول له actually بيقول لنا احنا إنه it's wide, long, high and deep. يعني it's like saying no matter how far you go, you'll never reach the end of Jesus' love for you. مهما حاولت تقيس طول, عرض, عمق, ارتفاع, انت مش هتعرف ابدا توصل لاخر محبة ربنا ليك ابدا. ودي حاجة بتفرق معايا قوي, انه مهما كنت انا فيا ايه من البلاوي, still ربنا بيحبني قوي.

as we come to the end of our program. أنا حقيقي مش عارفة الساعة خلصت إزاي، لكن I would love إن أنا أعمل challenge بتاع الويك بطريقة مختلفة شوية وأعمله معاكم، لأنه التشالنج دي مهمة جدا جدا جدا لينا كلنا. كل يوم حاول تعمل حاجة واحدة تعكس محبة ربنا بس للناس. يعني مثلا النهاردة هسامح حد زعلني، أو بكرة I'll send an encouragement message to someone that needs it. الأسبوع الجاي مثلا هصلي for 2 minutes باسم حد معين I know إن هو بيعدي بظروف صعبة. وخلينا كده كأننا مش بس بناخد حب ربنا ده لينا ونخبيه جوانا، لكن احنا بناخده and we share it with others. للأسف حلقة النهاردة خلصت، بس أشوفكم next week. باي باي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برا واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة الثالثة، الصورة الثالثة في الألبوم الجميل، وبرضو هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل. وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. أمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها أن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه؟ الحجارة دي كانت ايه؟ كانت مذبح جده إبراهيم زمان ايام ما بناه الاول مرة. اللي بتعمله احفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو انت بعيد عن ربنا احفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لان جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فاحنا بنورث ولادنا البركة، وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، انا مش بقول ان احنا بنورثهم بمعنى ان الابن الاب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الاقل ادي فرصة لولادك انهم يعرفوا ربنا اللي انت عبدته واللي انت حبيته واللي انت خدمته. خيمة إبراهيم خيمة العبادة. اخر مرة قعدت انت ومدامك وعبدت ربنا كان امتى؟ آخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروه على عطية أو تطلبوا منه طلبة أو تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته أنتوا ولادكم مع بعض كانت إمتى؟ عزيزي إحنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، إحنا في مجتمع مليان بالضغوط، محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منا حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، كلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يلي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، انها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى انها ست محترمة وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغة اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها أبونا إبراهيم. لما تقول سيدي، الكلمة دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمة دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت ايه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أو الوحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي، فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ، في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الرجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك، فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفاصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا خدنا البعد الروحي خيمة العبادة، وخدنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله ثلاثة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف ان وسطيهم الله القدير. لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الارض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش، بكسرة خبز. والكسرة بتاعت ابونا ابراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومة مش هتكلف اقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات او من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. بيذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها ابراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها ابراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها ابراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة، في مكان اخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح ان سارة كانت جالسة وراء ابراهيم. يعني انا عندي مكان للمجتمع وانا عندي مكان للاسره، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا ابراهيم خلي بالك دول ملائكه، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمه بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لابراهيم هرجع تاني ازورك نحو زمان الحياه. الزيارة دي عجبتني، والترتيب ده عجبني، والوضع ده زي الفل، وأنا كمان هجزورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك، أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمذبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وإنت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة. حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطة أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: you're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة الثالثة.

أهلا ومرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة. بدينا في الحلقتين الماضيات بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد، ويقارن المثل كما قلنا شيء مألوف عند الناس وشيء ثاني غير مألوف عندهم، بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل أنه وصلها لهم. والمسيح له المجد استخدم الكثير أو أكثر كلامه كان بالأمثال بيش يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي جاي من أجله لعالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاءين السابقات عليه مثل الخروف الضال وعليه الدرهم المفقود أو الدرهم الضايع، والمثلين هذوما يشرون لسعي الله بيش يدور علينا نحن البشر الخطى. أخوتي المستمعين، قصة تنحكى عليه الشاب من ريف في استوكلندا عدى لجامعة غلاسكو، وكان من حوش أو من عائلة يعني حياتهم تقوى ووقار، يعني عائلته متدينة، لكن الشاب هذا في المدينة غمس في الخطايا الرهيبة وكان يخاف ويرتعب ويرعش كل ما سأل نفسه شن حيصير لو أن أبوك أو أمك عرف اللي تدير فيه من شر. وفي يوم من الأيام سمع هو ماشي في الطريق صوت راجل عمى يردد في الآية اللي قالها المخلص المسيح، وهي خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني. طبعا الآية هذه هي الآية 27 من الإصحاح العاشر في إنجيل يوحنا. فالصوت هذا رن في أعماق نفس الشاب هذا ورجع للبيت وانحنى بين يدينا الله واعترف بالخطايا متاعه واتخذ المسيح مخلص له. وطبعا في ناس واجدة أو واجدين من الشباب في الأيام هذه نفس الحالة كيف ما صار مع الشاب اللي هو تاب، انغمسوا في خطايا والشر، فهم تربوا في بيوت ناس صالحة، أهلهم ناس يخافوا الله، لكن لما يخشوا أو ينغمسوا في المجتمع ويختلطوا بالشباب اللي من عمرهم، وسبب طبيعة الفاسدة الأصلية الموجودة في قلب كل إنسان يديروا أو يقترفوا ذنوب واجدة ويصبحوا عندهم حاجة ماسة للتوبة ومعرفة الطريق الصحيح. عليه الموضوع هذا بالذات اللي هو انغماس الشباب في الشر وضياعهم، تكلم المسيح عليه مثل أو مثل ابن الضال، وهو هذا ثالث مثل بعد مثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود. رجع وتكلم بمثل اللي هو بتاع الابن الضال، وهو اللي هنتكلم عليه بالتفصيل بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، قال المسيح في المثل هذا بتاع الابن الضال، واللي هو موجود في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 11 إلى 24. أنا عارف أن الآيات طويلة شوية، لكن للأهمية لازم نقرأها باش نفهموا قصة أو مثل الابن الضال. يقول المسيح: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطيني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهناك بذر حصته من المال في عيشة خلعة. أفهم المثل هنا، الولد الأول خذ حصته من الميراث ومشى البلاد بعيدة وصرف على الدفنقي والسهرات والشر، ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله لحقوله ليرعى خنازير. وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فما أعطاه أحدا. طبعا لما صار معاه الجوع، لأن

فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو مازال بعيدا فتحنن، يعني قلبه حن عليه، شافه جاي مبهدل وموسخ ولحيته طويلة وشكله مبهدل، مش هذا ولده اللي طلع من عنده يلمع، فحن قلبه عليه. تقول الآيات: وركض إليه وعناقه وقبله بحرارة، فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن ندعى ابن لك. أما الأب فقال لعبيده: احضروا سريعا أفضل ثوب ألبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، واحضروا العجل المسمن واذبحوه ولناكل ونفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضايعا فوجد، فأخذوا يفرحون. طبعا الآيات هذه كما قلنا هي موجودة في إنجيل لوقا في إصحاح 15 من الآية 11 إلى 24. نشوفه في المثل هذا أخوتي المستمعين اللي تكلم به المسيح قصة شاب تمرد عليه والده الغني وطلب حصته من المال، بعدين سيب الحوش ومشى في طريق الشر فخسر فلوسه كلهن اللي خذها من أبوه. بما أنه كان مضطر للشغل فاشتغل يرعى في خنازير، وهذه طبعا أحقر مهنة في هذيك الأيام راعي خنازير، إلا أنه وصلت به الحال أنه يشتهي حتى وكال الخنازير، لأن الأجرة اللي أعطوا فيها طبعا الحالة اقتصادية صعبة، فيعطوا فيه يعني تراب الفلوس. ووقتها رجعت لنفسه أو رجع لنفسه، وقرر الشاب هذا أنه يرجع لبوه ويعترف له بذنوبه. وتفاجأ الشاب لما كان راجع لبوه أن أبوه كان مستنيه واستقبله بترحاب كبير وصنع له وليمة كبيرة واهتم به. نكملوا أخوتي المستمعين قصة الشاب بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، شنو يبين لنا أو شنو يوضح لنا أو يشير لنا المثل الهام هذا؟ المثل هذا يشير أو يوضح كل وضوح كيف المثلين اللي سبقا في الحلقات الماضية محبة الله العظيمة لنا إحنا البشر الخطاة. فالأب في المثل هذا دلالة أو إشارة إلى الله المحب اللي يستنى فينا نحن الخطاة أو الناس الخاطئين بيش نرجعوا له، ومهما ابتعدنا عليه وانغمسنا في الشرور. أما الشاب اللي مشى لبلاد بعيدة فهو دلالة أو إشارة إلى كل إنسان ابتعد عليه طريق الصلاح والتقوى وغرق في الأوحال متاع الشر وأصبح شرير كبير. وفي ناس واجدة يعتقدوا أن هذا الإنسان ما فيش له أمل بالخلاص نهائي، وأن الله الخالق من المستحيل أنه يقبل توبته مرة ثانية. لكن أخوتي المستمعين، المفاجأة الكبيرة أن الله في المثل هذا يؤكد أنه يتقبل أو يقبل أشقى الناس أو أتعب الناس أو أخطأ الناس وأكثر الناس خطايا إذا عادوا له أو رجعوا له وتابوا. وزيادة عليهك أن الله يستنى في الناس خطاه ويبي ينقذهم، لأنه هو يبي أن كل الناس يخلصوا وأنهم يعرفوا الحق ويقبلوه. والله خلص في خلال العصور التاريخ الطويلة أو مئات الآلاف أو الملايين من البشر اللي هم كانوا ناس أشرار، طبعا تابوا ورجعوا لله. فكم من مجرم وكم من سكير وكم من زاني وكم من فاعل كبائر والفحشاء خلصهم الله سبحانه وتعالى لما جوه تايبين على الخطايا متاعهم. وفي ناس أو بعض الناس يستغربوا وتسألوا هل هذا الشيء ممكن ومعقول، هل تصوروا العقل؟ والجواب طبعا نعم. والسبب إن الله هو إله المحبة، واللي برهن لنا عليه محبته إن دز أو أرسل المسيح بيش يموت على الصليب فداء لنا. محبة الله أخوتي المستمعين معناها أو نقصد أن ملاش أو ملهاش حاجة إلي دليل أو برهان. بعد ما مات المخلص المسيح على الصليب بيش يكفر عليه خطية الجنس البشري كله، وبعدها ناض من بين الأموات بيش يوهب الكل من يؤمن به الغفران والحياة الروحية الجديدة والخلود. يعني الله مش حيقبل توبة الأشرار وبس، لكن حيعطيهم أو حيهبهم الهبات الروحية العظيمة. أخوتي المستمعين، أصدقائي المستمعين، شن المطلوب منكم أنتوا توا؟ هل أنتوا منغمسين في الشر وتديروا في الأثام حتى أنكم فقدتوا الأمل والرجاء بأنكم تخلصوا؟ الله كيف ما علمنا في المثل السابق مستعد، أو كيف ما بلغنا على لسان المسيح أنه يقبل توبتنا وأنه رحب بينا ويخلينا من أولاده المبررين؟ فهل في أعظم من هذه هدية للإنسان؟ لازم نحن أخوتي المستمعين نفكر كويس في هدية الله لنا أو عطية الله لنا، ونختار حياتنا الأبدية اللي هو وعدنا بها الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال على حلقة اليوم أو حلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الموعظة على الجبل برنامج رقم 24.
3: الغفران والصوم الجزء الأول متى 6:14-18. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية. قرأت للتو الأعداد الممتدة من العدد 16 حتى العدد 18 من الإصحاح 6 من إنجيل متى، حيث يتابع يسوع التحدث عن الآداب الروحية التي تخولنا النظر إلى فوق. في العظة على الجبل وبالتحديد في الجزء الأول من الإصحاح 5 من إنجيل متى، طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا بواسطة نعمة الله وإيجاد تلك المواقف الجميلة في قلوبنا والتي تحدد مواصفات تلميذه والطابع المسيحي. لكن الأزمة في أن يكون الإنسان مسيحيا تم تحديدها لنا في هذه العظة واستراتيجيتها والسياق الذي منحت فيه، من ثم تصف لنا التطويبات الطابع المسيحي. أما بقية الإصحاح 5 من إنجيل متى فتتعلق بالتحدي الذي ينشأ عندما يؤثر ذلك الطابع المسيحي بالثقافة. بتعبير آخر، إن القسم الأكبر من الإصحاح 5 من إنجيل متى كان تطبيقا، وفي التطويبات طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وفيما تبقى من الإصحاح 5 من إنجيل متى طلب منا النظر حولنا. بالإضافة إلى ذلك أخبرنا يسوع ماذا يجب أن نجد عندما ننظر إلى أنفسنا وما الذي يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، وكنا جاهزين لدراسة الإصحاح 6. في هذا الإصحاح قال يسوع ما يلي: إذا أردتم أن تكونوا ما يفترض بكم أن تكونوه عندما تنظرون إلى أنفسكم وحولكم، عليكم بكل بساطة النظر إلى أعلى. لا تستطيعون الاتصال بإخوتكم وبأعدائكم وبنسائكم وبزوجاتكم وبجيرانكم وبالشرير بالطريقة التي أريدكم أن تتصلوا بهم فيها إلا إذا نظرتم إلى الأعلى وحصلتم على النعمة من الله. ولا يمكنكم التمتع بهذه المواقف الجميلة في قلوبكم إلا إذا حصلتم على نعمة من الله. هكذا أصبحنا جاهزين لدراسة الإصحاح 6 الذي يخبرنا فيه يسوع أنه علينا النظر إلى فوق. وفقا للإصحاح 6، عندما ننظر إلى فوق نجد أن ثمة آداب روحية يجب أن تكون في مكانها إذا أردنا أن ننظر إلى الأعلى ونحافظ على تلك النظرة ونحصدها. لقد رأينا أن أول أدب روحي كان أدب العطاء، أما الأدب الثاني الذي علمنا إياه يسوع في الإصحاح 6 فكان أدب الصلاة. وفي سياق أدب الصلاة قدم يسوع تعليما عظيما لتلاميذه يدور حول طريقة الصلاة. وفي سياق طريقة الصلاة تلك لدينا صلاة التلاميذ التي ليست صلاة فحسب بل هي أيضا طريقة للصلاة، ربما هي تصميم لصلواتنا. ويطرح الناس العديد من الأسئلة حول صلاة التلاميذ. أود معالجة أحد هذه الأسئلة قبل الانتقال إلى الأدب الروحي الثالث الذي يعلمنا إياه يسوع في الإصحاح 6 من إنجيل متى، وهو أدب الصوم. لقد ورد في الإصحاح 6 ما يلي: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. قيل لنا أن نصلي وفقا لطريقة صلاة التلاميذ، وعندما قدم يسوع تعليم الصلاة أضاف التعليق الآتي: إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. حين يقرأ الناس ذلك يقولون إن الحصول على المغفرة يرتكز على كوننا أناس غفورين. هذا لا يتوافق مع بقية لاهوت العهد الجديد، لأن تعليم العهد الجديد يذكر بوضوح أن مغفرتنا هي في موت يسوع المسيح على الصليب. فحين مات يسوع المسيح على الصليب صرخ: لقد تم. هكذا نشير إلى عمل يسوع المسيح على الصليب، وبالتناغم مع تعليم الكتاب المقدس ولسيما مع تحفة لاهوتية مثل رسالة بولس الرسول إلى أهل رومي، نشير إلى أن يسوع المسيح عندما أنهى عمل الفداء أتم كل شيء كان يجب أن يتم لتتحقق مغفرة الخطايا. وتستحيل إضافة أي شيء إلى عمل يسوع المسيح المنجز. أما السؤالين اللذين نود طرحهما فهما الآتيان: هل تظنون أنه فعل ما يكفي؟ أو هل تظنون أنه عليكم إنهاء المهمة؟ هل تعتقدون أنه عليكم إضافة شيء ما إلى ما فعله يسوع؟ تجدون الجواب على ذلك السؤال في الكتاب المقدس، وهو الآتي: لا تمكنكم إضافة أي شيء إلى العمل الذي أنجزه المسيح. وفقا للرسالة إلى العبرانيين، وعلى ضوء الحقيقة التي تقضي بأن يسوع قدم حياته كالذبيحة الأسمى لله كي يتم محو الخطايا، لا يمكن القيام بالمزيد من الذبائح لمحو الخطايا. لا يمكنكم تقديم أي شيء بإضافة إلى ذلك. عندئذ كيف نفسر التعليم الآتي: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا؟ وكيف نفسر التعليق الآتي: إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم؟ أظن الجواب هو على النحو التالي: في الإصحاح 18 من إنجيل متى قدم يسوع تعليما عظيما حول المغفرة وأهمية أن نكون غفورين. فبدأ من العدد 21 من الإصحاح 18 من إنجيل متى ورد مثل عظيم أثير بواسطة سؤال طرحه بطرس. لقد ورد ما يلي: حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. يقول بعض دارسي الكتاب المقدس إن ما قصده يسوع هو 70 مرة 7 مرات، ويقول البعض الآخر إن ما عناه يسوع كان 7 مرات مضروبة بذاتها 70 مرة، مما يشكل رقما لا ينتهي. وبعد إعطاء ذلك الجواب لبطرس أضاف يسوع إلى جوابه مثلا. كلمة مثل تعني في اليونانية بارابالو، وتعني كلمة بالو في اللغة العربية رمي، أما كلمة بارا فتعني بجانب. فالمثل كان قصة يرميها يسوع بجانب حقيقة لشرح تلك الحقيقة، والحقيقة هنا تكمن في جواب يسوع، وهي: لا تغفر لأحد 7 مرات، لكن 77 مرة تغفرون. ولشرح ذلك الجواب رمى يسوع بجانب الجواب عن سؤال بطرس هذا المثل. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون 10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحد من العبيد رفقائه كان مديونا له 100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. إن التعليم الواضح الذي ينتج عن هذا المثل هو: ثم دين قد ألغي لأن المديون طلب الرحمة، وبعد إلغاء ذلك الدين الكبير ذهب الشخص الذي ألغي دينه إلى رجل كان يدين له بمبلغ ضئيل وأصر عليه أن يدفع المبلغ بالكامل، لكن هذا الرجل لم يستطع دفع المبلغ فزجه في السجن. وعندما علم السيد الذي ألغى الدين الكبير بذلك أرسل بطلبه وقال له قاصدا ما يلي: يا صديقي، لم تفهم العبرة، لقد ألغيت دينك الكبير وأنت لم تستطع إلغاء دين ضئيل صغير لأخيك، لقد غيرت رأيي، سوف أزجك أنت في السجن. هذا هو مثل، إنها قصة رميت بجانب حقيقة، لكن إليكم التطبيق. فالعدد الأخير من الإصحاح 18 من إنجيل متى يقصد يسوع ما يلي: هكذا سيعامل أبي كل واحد منكم إلا إذا سمحتم أخاكم من كل قلوبكم. أما التطبيق الواضح فهو الآتي: عندما تأتون إلى المسيح وتحصلون على المغفرة الأساسية، وحين تسمعون الإنجيل وتؤمنون به وتخلصون، تمحى كل الخطايا التي ارتكبتموها في حياتكم. بالتالي يشبه الأمر إعفاءكم من دين ضخم. فإذا كنتم تؤمنون حقا بأنكم أعفيتم من دين ضخم، وإذا كنتم تفهمون حقا مدى المغفرة التي حصلتم عليها، عندئذ حين يخطئ أحد إليكم ألا تكونون غفورين؟ يبدو أن التعليم الوارد هنا يقول إنكم فعلا تكونون أشخاصا غفورين، لكن إذا لم تكونوا أناسا غفورين ربما أنتم لا تفهمون حقا أن خطاياكم قد غفرت لكم، أو ربما أنتم لا تؤمنون حقا بأن خطاياكم قد غفرت. يقول لنا يسوع إن في هذا المعنى فقط علينا تلاوة الصلاة التالية: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ويفكر يسوع في ذلك المثل الذي يدور حول الدين الضخم والإنسان الذي يدين له بمبلغ صغير. فإذا ألغي ديني الكبير علي مسامحة الإنسان الذي يدين لي بالقليل. لهذا السبب أضيف التعليق الآتي: إذا غفرتم للناس حين يخطئون إليكم فتكون خطاياكم قد غفرت لكم حقا، لأنكم تفهمون مغفرة خطاياكم وتؤمنون بها. لكن إذا لم تغفروا للآخرين فأنتم إما لا تفهمون الدين الذي ألغي لكم، أو لا تؤمنون بأنه قد غفر لكم وألغي دينكم. في الواقع يسبب الإيمان المغفرة، فمغفرة خطايانا هي عمل جلي وتثبت الإيمان، أي فهمنا لها وإيماننا لها. ذات مرة قيل: لقد دفع يسوع المسيح دينا لم يقم به، لأننا نحن ندين بشيء لا يمكننا دفعه. إن المثل الوارد في الإصحاح 18 من إنجيل متى يشرح هذا الأمر، وربما يوضح السؤال الذي كثيرا ما يطرح حول صلاة التلميذ. دعونا ننتقل إلى الأدب الروحي الثالث الذي يذكره يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى: حين تصومون. مجددا استعملت كلمة مرائي، وكما فعل في كل الآداب الروحية يقارن يسوع مرة أخرى بر رجال الدين ببر تلاميذه. كان رجال الدين مرائين ويدعون التقوى والبر، أما بر التلاميذ فتخطى بر المرائين أي رجال الدين. مرة أخرى لديكم هذه الفكرة التي تقضي بأن بر رجال الدين أي الكتبة والفريسيين المرائين كان برا أفقيا، لم يكونوا يصومون من أجل الله وأمامه ولتمجيده، بل كانوا يفعلون ذلك من أجل الناس وأمامهم كي يظهروا لهم أنهم يصومون. وكان رجال الدين يشوهون وجوههم ويتخذون مظهر الجياع، وعندما يسألهم الناس هل تعانون من أمر ما أو من مشكلة ما، كانوا يجيبون بما يلي: نحن صائمون. لقد صح عليهم قول واتهام يسوع لهم: أيها المراؤون. دعونا ننتقل إلى الأدب الروحي الثالث الذي يذكره يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى: حين تصومون. مجددا استعملت كلمة مرائي في هذا المكان، وكما فعل في كل التعاليم الروحية يقارن يسوع مرة أخرى بر رجال الدين ببر تلاميذه المؤمنين. كان رجال الدين مرائين ويدعون التقوى والبر، أما بر التلاميذ فتخطى بر المرائين أي بر رجال الدين. مرة أخرى لديكم هذه الفكرة التي تقضي بأن بر رجال الدين أي الكتبة والفريسيين المرائين كان برا أفقيا، لم يكونوا يصومون من أجل الله وأمامه ولتمجيده، بل كانوا يفعلون ذلك من أجل الناس وأمامهم كي يظهروا لهم أنهم يصومون. وكان رجال الدين يشوهون وجوههم ويتخذون مظهر الجياع، وعندما يسألهم الناس هل تعانون أمرا ما، كانوا يجيبون بما يلي: نحن صائمون. وأعتقد أنكم تجدون التعليم نفسه في طريقة الصلاة وفي طريقة العطاء الروحي، فهذا ينبغي أن يحدث كما لله وليس كما للناس، وينبغي أن يقدم العطاء وأن تقدم الصلاة لله وليس للناس. وإن كانت هذه الأمور تحدث فعلا أمام الله وليس أمام الناس، فلا ينبغي أن يعرف الناس ما إذا كنتم صائمين ولا إذا كنتم تصلون أو تعطون. هنا نجد تعليما ينظر إليه الكثيرون منا ويقولون: بصراحة لا يعتبر هذا التعليم المفضل عندي في الكتاب المقدس. كثيرون منا لو كان بإمكاننا أن نرى صور بعضنا البعض لقلنا أننا لا نعرف معنى الصوم بالمعنى الحقيقي. فلو نظر الطبيب الشرعي إلى أي واحد منا لوجد أننا نعاني من إفراط في التغذية، ولا سيما في العالم العربي. لهذا نقول أننا لا نعرف الكثير عن المعنى الحقيقي للصوم. فهل الصوم لا يزال ساري المفعول اليوم؟ وهل لا يزال مهما؟ أعتقد أنه كذلك. فإذا فهمنا كما فعلنا في الإصحاح الخامس الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس، عندها أعتقد أننا سنصل إلى فهم أهمية الصوم. فما هو حرف الناموس فيما يتعلق بالصوم؟ إنه مثل ذلك الفريسي الذي صلى في الهيكل قرب العشار قائلا: أشكرك يا الله أني لست مثل باقي الناس الخطاة، فأنا أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. لقد شكر الفريسي الله لأنه ليس مثل باقي الناس الذين ينظر إليهم بازدراء، ولا مثل العشار الذي يصلي عند زاوية الطريق. وكان يفتخر الفريسي بكونه يصوم مرتين في الأسبوع. هذا هو حرف الناموس، وهذا هو مجددا البر الأفقي. ولكن ما هو روح ناموس الصوم؟ هنا نرى أن ناموس الصوم لا يزال ساري المفعول في أيامنا. فروح الناموس دائما يعطي الحياة عندما نقترب منه، ونقصد بروح الناموس قصد الناموس. وما هو المبدأ الذي يتم تعليمه في الناموس؟ وماذا كان على قلب الله عندما أسس الناموس؟ طبقوا هذا على الصوم. فما هو الصوم؟ أعتقد أننا نحصل على الجواب على هذا السؤال من تثنية 8 الأعداد الثلاثة الأولى. تذكر تلك العظة العظيمة لموسى حيث أخبر بني إسرائيل أن ينظروا إلى الوراء وأن يتذكروا كل الطريق التي اقتادهم فيها الله في البرية لمدة 40 عاما. وهو يقول أنه خلال هذه 40 عاما في البرية سمح الله بأن تختبروا الجوع، ثم أطعمكم بمعجزة خارقة للطبيعة بطعام لم تسمعوا به من قبل ولم يسمع به آباؤكم، لكي يجعلكم تعرفون أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عندما تجرب يسوع في البرية، هل تذكرون تجربته؟ حول هذه الحجارة خبزا. وهل تذكرون جواب يسوع؟ مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إن هذه هي حقيقة روحية رائعة، وتقول هذه الحقيقة إن مفتاح الحياة ليس جسديا، وليس الجزء الجسدي من الكائن البشري هو الجزء الحقيقي، بل الجزء الروحي. فنحن جميعا مصنوعون من جزئين، روحي وجسدي. فيوجد فينا جزء ملموس مادي ومنظور، وبإمكانكم رؤية هذا الجزء والشعور به ولمسه. ويوجد فينا جزء ليس بالإمكان رؤيته ولا لمسه ولا الإحساس به، إنه الجزء الروحي. وعندما تنتهي حياتنا، فهذا يعني أن ذلك الجزء الحقيقي منا، أي نفس الحياة، أي الجزء الروحي، فإنه يخرج من أجسادنا. ولكننا لا نزال ماكثين في هذا الجسد، ولكن كلمة الله تقول أنه مجرد خيمة، إنه مجرد خيمة عاشت فيها الروح. تعبر إحدى الترجمات عن 2 كورنثوس 5 بالقول: إن الجسد هو مجرد مستودع فان. قال أحدهم مركزا على قول كلمة الله أن أجسادنا هي مجرد خيام، وأننا نعيش في هذه الخيام إلى أن تغادر الروح الجسد لترجع وتكون مع الله الذي أعطاها. أي عندما نذهب إلى السماء سوف ننظر إلى بعضنا البعض ونقول: أتعلمون ماذا؟ نحن جميعا من الماضي. ثم يقولون أننا سننظر خلفيا إلى تلك الحقبة من التاريخ البشري قبلنا، وسوف يكون بإمكاننا أن نرى كل شيء منذ الأزل. وبينما ننظر إلى التاريخ قبل ولادتنا سوف نقول: بالنسبة لنا كل هذا كان مجرد ادعاء أو مظاهر. ثم سننظر إلى مسار حياتنا، أي إلى ما عشناه من سنين، وسوف نقول: كان هذا مجرد ادعاء أو مظاهر، كان هذا هو الوقت الذي قضيناه في الخيام، وأحيانا كان وقتا صعبا جدا. تعطي كلمة الله الكثير من الأهمية لكون الجزء الحقيقي من الإنسان ليس الإنسان الخارجي كما يسميه بولس في 2 كورنثوس 4:5، بل الجزء الحقيقي الأبدي فينا هو الجزء الروحي المهم فينا. إنه ما يسميه بولس الإنسان الداخلي. فالإنسان الداخلي أو الإنسان الروحي هو أكثر أهمية من الإنسان الخارجي أو الإنسان الجسدي. لهذا أي شيء قد يغذي الجزء الروحي من الإنسان هو أكثر أهمية من ذلك الذي يغذي الإنسان الخارجي الجسدي. هذا ما يبرهن أنك تؤمن، وهذه هي قيمة ما تعلنه عندما تمارس الصوم. فأنت تقول ببساطة أن الجزء الداخلي من الإنسان، الجزء الروحي من الإنسان، هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي. لهذا فإن تغذية الإنسان الداخلي من كلمة الله هي أكثر أهمية من مجرد أكل طعام لتغذية الجزء الجسدي من الإنسان، أي الجزء الخارجي. فالإنسان لا يحيا بمجرد أكل الخبز. أليست الحياة أهم من الطعام؟ أو ليس الجسد أفضل من اللباس؟ سيطرح يسوع هذا السؤال في الجزء الثاني من الإصحاح كما سنرى في حلقاتنا المقبلة. فما هي حياتكم؟ وما هو جسدكم؟ وما هو الجزء الروحي فيكم؟ وما هي القيمة الحقيقية في هذه الأمور؟ هل الجزء الجسدي أم الجزء الروحي؟ لذلك هل الأكثر أهمية أن تغذوا الجزء الجسدي أم الجزء الروحي منكم؟ وعندما تفكرون بهذه الأمور وتركزون على القيم التي تمثلها هذه الأمور، عندها ستقدرون قيمة روح الناموس، ناموس الصوم. عندما صعد موسى إلى جبل سيناء، ولقد فعل هذا ليس مرة واحدة بل عدة مرات، لربما ثلاث أو حتى أربع مرات، وصام 40 يوما وليلة، الذي كان يقوله بذلك الصوم هو: يا رب، أريد كلمة منك تغذي الجزء الروحي مني والإنسان الداخلي في أولئك الذين ينتظرون عند أسفل الجبل، والذين أنا مسؤول عنهم روحيا. يا رب، أريد تلك الكلمة منك التي ستغذي الجزء الروحي منا، وأرغب بذلك أكثر مما أرغب بالطعام أو بالشراب. هل سبق ووصلتم إلى هذه المرحلة في جوعكم الروحي لله ولكلمة الله ولأمور الله؟ هذا ما يعنيه الصوم بشكل عام. ينصح بعض الأطباء بالصوم كممارسة نافعة للصحة. أعتقد أنه توجد أمور رائعة كتبت عن الصوم، فأنتم تحتاجون أن تعرفوا بالفعل ما تفعلونه. إذا صمتم بهذه الطريقة، فالأطعمة التي تأكلونها آخر الكل مباشرة قبل أن تتوقفوا للصوم هي هامة جدا. ثم عندما يغرق جهازكم الهضمي في النوم نوعا ما، من المهم جدا أن تعرفوا كيف توقظوه من جديد. فلا يمكنكم مثلا البدء بوجبة طعام ثقيلة بعد صوم طويل. فإذا كنتم مهتمين فعلا بالصوم، قوموا بواجبكم الصحي بأن تدرسوا كتابا صحيا وتأخذوا نصيحة طبية. ولكن ما هو المعنى الروحي للصوم؟ وما هو روح ناموس الصوم؟ يبدو أنه التالي: الجزء الروحي فيكم هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي. أظهروا لأنفسكم ولله أن الجزء الروحي فيكم هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي، وذلك بأن تنكروا على أنفسكم الغذاء الجسدي في أوقات معينة لكي تزيدوا من وعيكم الروحي. ولكن عندما تفعلون ذلك، يذكركم يسوع كما فعل عندما علم عن العطاء بأن لا تفعلوا ذلك للتباهي. أعتقد أن هذا ما يقوله يسوع هنا: فإذا صمتم فإن هذا هو بينكم وبين الله، ولا ينبغي إقحام الآخرين في ذلك. تأكدوا من كون صومكم هذا هو صوم عمودي، وتأكدوا أنكم تصومون أمام الله ولأجل الله، وليس أمام الناس ولنيل مدح الناس. فسواء أكان العطاء أم الصلاة أم الصوم، فهذه جميعها ينبغي أن تكون أمورا عمودية. فالأنظمة الروحية هي أنظمة عمودية، والمسلك الروحي ينبغي أن يكون دائما أمام الله وليس أمام الناس. إخوة الأحباء، نحن نعيش في هذه المنطقة من العالم في جو من التدين والتعصب الديني، وكثيرا ما يظهر الناس صومهم وصلاتهم وعطاءهم أمام غيرهم من الناس لكي ينالوا مدح الآخرين، غير آبهين وغير مهتمين بمدح الآب السماوي. يوصينا الرب يسوع المسيح بأن نخفي الناحية الروحية وعلاقتنا الروحية معه، وأن نخفي عبادتنا وصلاتنا وصومنا وأن نفعل ذلك بالخفاء، وأبانا الذي يرى في الخفاء سوف يجازينا علانية. السؤال الذي يطرح على كل واحد منا مستمعي الأعزاء هو: عندما نقوم بالعبادة الروحية، عندما تصوم، عندما تصلي، عندما تعطي، إلى ما تهدف؟ هل تهدف إلى استنزال بركة الناس ومديحهم عليك، أم أنك تريد أن تستنزل بركة الله ومدحه عليك؟ إن كنت تريد أن ترضي الناس فلست بعد عبدا للمسيح، هذا ما قاله بولس الرسول. ولكن إن كنت تعمل كل شيء في الخفاء لإرضاء الرب، فلابد أنك سوف تنال بركة الآب السماوي وبركة الرب يسوع المسيح. والرب يباركك.

0: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.
1: كان نفسي أقولك الكلام دوت وأنا في وشك، بس قررت أكتبه في جواب. برجع بالزمن وافتكر اليوم ده اللي فيه كنت عايزة أجري واتحضن منك، عايزة أبكي واصرخ صرخة بصوت عالي بس أتسمع، عايزة أتشاف من الوجع بتاعي، عايزة حد يحس بيا وما يلومنيش. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي اترمى في وشي قنبلة ذنب، اللي أنا اللي اتلمت مش الشخص اللي أذاني. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي كان نفسي حد ياخدني من إيدي ويساعدني، بدل ما كنت اتاخد من ايدي واتحاقب واتحبس في الاوضه. برجع بالزمن وافتكر لو كان في حد يوميها وقف جنبي، كان حالتي دلوقتي هتبقى مختلفه. برجع وافتكر اليوم اللي مليان لوم عليا وهو طلع بريء، كنت فاكره اني لما هحكي هيدافعوا عني، اتشجعت اني اتكلم، بس لما اتكلمت ما حصلش حاجه، واللي حصل وجعني بزياده، سابني موجوعه ومجروحه اكتر من ما روحت وحكيت. أهلا بيكم فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. قصة اللي سمعناها في الأول قصة ممكن بنات كتير قوي منكم تكون اتعرضت ليها، قصة يوم قررتي تروحي فيه وتحكي. ممكن اليوم ده كان عندك 5 سنين، 7 سنين، 9 سنين أو 13 سنة، بس اليوم دوت ممكن يكون موجود في ذاكرة كل واحدة فينا. يمكن الحلقة دي آخر حلقة في السيزن بتاعنا، بس مش آخر حلقة عن التحرش، لأن احنا هنتقابل تاني أكيد. لو عايزة تتواصلي معايا قصتك هتكون مصدر اهتمام. في اليوم ده يمكن كنتي روحتي عشان تحكي فيه وكنتي مستنية حد يصدقك، بس اليوم دوت اتسبتي انتي اللي متلامة، اتسبتي انتي اللي شايلة كل الذنب لوحدك وهو طلع بريء، ما تلمش ومحدش عمل معاه حاجة، الغلط كله رجبك انتي، الغلط كله كان عليكي انتي. انا جاي النهاردة اشجعك انك تتكلمي، حتى لو اتكلمتي قبل كده ومحدش صدقك، أنا جاي أشجعك تكملي المشوار أو تبتديه من الأول. أنا جاي نهاردة أحط الاختيار ده ما بين إيديكي، إنك يا إما تسكتي عن الظلم وتكرهي نفسك وما تحبيهاش وما تدفعيش عنها، ولا تاخدي قرار مختلف إنك تقفي وتدفعي عن نفسك وعن حدود جسمك اللي هو بتاعك. فاصل ونرجع ليكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أحب في آخر حلقة أشجعك إنك تتكلمي، أحب إن أنا أشجعك إنك تتكلمي وتصرخي وما تسكتيش. من حقك تدافعي عن جسمك، من حقك تقولي لأ بصوت عالي. أحب أشجعك تبعتلنا لو في قصة فرقت معاكي على مدار 26 حلقة، قصة كانت شبه قصتك أو في حاجة وجعتك من الكلام اللي احنا قلناه وحابة تتكلمي عنه أكتر، أشجعك قوي تبعتلنا قصتك، هتبقى مصدر اهتمام لينا. ممكن الحلقات الجاية نعملها على قصص بنات حقيقية حصلت لهم، وإحنا مراعين جدا السرية. أحب أشكر في آخر حلقة كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني في إن احنا نعمل الحلقات دي. شكر خاص جدا لفريق سيف اللي ساعد في الكتابة والدعم إن احنا نطلع حلقات مختلفة. كنت معاكم سارة عزيز من برنامج بنويت، إن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: شعب ربنا بيمشوا في النور ومش بيستخبوا في الظلمة، اللي من النهار عارفين إن المسيح راجع وبيعيشوا بناء على كده. النهاردة هنشوف تشجيعات أكتر علشان نستنى مجيء المسيح كتلاميذ ساهرين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. خلينا نرجع تاني إصحاح 5 علشان نميز الاختلافات بين أهل النهار وأهل الليل.
1: بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن أهل النهار وأهل الليل. ده ملوش أي علاقة بإنك تكون شخص نهاري أو شخص ليلي. لاحظت قبل كده إزاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز إنه أوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي، وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي. ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول إنك لما بتخلص أنت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول إن لما ربنا طلب منه يبشر بالإنجيل علشان يحول الأمة من الظلمة للنور علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والظلمة. أنا عايزك تجاوب على السؤال ده وإحنا بنتكلم في المقطع ده، أنت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم إحنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ انا حابب اديك 4 تناقضات بين اهل الليل واهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ اول حاجة ان اول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ انه مكتوب لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول اهل النهار ضد اهل الليل. بولس بيقول اليوم مش هيجيلكوا انتوا زي اللص. اهل الليل هم اللي هيتخدعوا لما الناس تقول سلام وامان. خلينا نفهم التسلسل الزمني هنا، فيه اختطاف للكنيسة وبعدين فيه فترة من الوقت اللي الامم بتستعد فيها زي ما الكتاب المقدس بيقول. في خلال فترة الاستعداد دي بيظهر راجل اسمه ضد المسيح. ضد المسيح هيكون جذاب وهيكون مقنع وهيكون ذكي وهيكون شيطان شرير، هيضمن أمن إسرائيل والعالم هيصدقه وكل واحد هيقول سلام وأمان وكل الناس هتقول أخيرا عندنا أمان. وفي خلال الفترة الزمنية دي لما يكون فيه إحساس زائف بالأمان هتيجي الدينونة. حتى النهاردة احنا نقدر نقول إذا كنا أهل الليل ولا أهل النهار عن طريق اللي بنؤمن بيه وقد إيه احنا سهل نتخدع. أهل الليل بيؤمنوا بالكذبة الكبيرة اللي موجودة في رسالة تسالونيكي الثانية واللي هي في الأساس ألوهية الإنسان. أهل الليل مؤمنين إن الإنسان هو إله. أهل الليل بيتخدعوا في تعاليم العصر الحديث اللي بتقول لنا إن إحنا في الأساس آلهة. دي كذبة جنة عدن، هتكون زي ربنا. إحنا بندير حياتنا حسب الجدول الزمني بتاعنا وبنحدد حقيقتنا وواقعنا وإن مفيش إله لازم يحاسبنا وإحنا لوحدنا خالص. لو مؤمن بده أنا بأكد لك أنك من وجهة نظر الكتاب المقدس أنت شخص من أهل الليل مش النهار. أهل النهار عندهم طريقة مختلفة في نظرتهم للعالم. ليه إحنا كمؤمنين بنبص للعالم بنظرة مختلفة؟ ده بيرتبط كتير بمعرفتنا بنفسنا وبالآخرين. أهل الليل دايما بيفكروا أنهم أحسن من اللي هم فيه. أهل الليل بيسألوا نفسهم ليه ربنا لازم يحاسبني؟ أنا عملت إيه وحش؟ بيفكروا بالطريقة دي خاصة لما بيقارنوا نفسهم بالآخرين. أهل الليل دايما بيفكروا في الخير الفطري للإنسان، على الرغم إن فيه شوية خير علشان إحنا في الحقيقة خليط بين الخير والشر. لكن أهل الليل عندهم نظرة ساذجة جدا لطبيعة الإنسان، بيصدقوا المعاهدات وهم مش فاهمين خفايا طبيعة الإنسان. لكن أهل النهار فاهمين إنهم خطاة يائسين وبطلوا يبرروا لنفسهم. لو انت من اهل النهار فانت بطلت تبرر لنفسك، علشان انت عارف اننا واقفين في حضور ربنا ويسوع بس اللي يقدر يخلصنا. ده اللي بيخليك شخص نهاري، وده عكس الشخص الليلي. خلينا نروح على التناقض التاني. التناقض التاني المفاجأة ضد التوقع. هتلاحظ ان بولس بيقول في آية 4: واما انتم ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم ابناء نور وابناء نهار. شايف اللي بيقوله العالم لما بيفكروا في المجيء التاني ليسوع؟ هو ده مش هيحصل. هما مش مؤمنين بده، ومش بيدوروا عليه، ومش بيفكروا انه هيحصل. هما بيؤمنوا بمبدأ عدم التغير. فكرة عدم التغير بتقول زي ما العالم كان من البداية هو هيفضل كده للأبد وللأبد وللأبد. هما بيسألوا فين الوعد بمجيئه؟ من ساعة ما الأب نام كل الحاجات مستمرة زي ما هي. لو ما كنتش مؤمن ان يسوع هيرجع تاني للأرض، فأنا بأكد لك انك من أهل الليل. المؤمنين مش بس بيؤمنوا بمجيء يسوع علشان ما يتفاجئوش، لأنهم هم متوقعينه، لكن هم بيحبوا ظهوره. الرسول بولس بيقول إن فيه إكليل خاص. هو كان بيتكلم بشكل رمزي. الإكليل ده بياخده اللي بيحبوا ظهور يسوع. لو أنت هنا النهاردة ومش متحمس إنك تشوف يسوع، ومش مهتم بشكل أساسي بمجيء يسوع، وبتفترض إنه مش جاي تاني، فأنت شخص ليلي. أهل النهار عندهم حب ليسوع مزروع في قلوبهم لما أمنوا، وده خلاهم يشوفوا كل الحاجات دي بطريقة مختلفة. التناقض التالي هو اليقظة ضد السكر. لاحظ أنه مكتوب في آية 5: جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننام إذن كالباقين، بل نسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. هو مش بيتكلم عن السكر بطريقة حرفية، على الرغم ان ده بيحصل فعلا، خاصة ان ده بيحصل لو انت شخص ليلي. هو بيتكلم عن السكر الروحي، يعني تبقى مش مهتم خالص. أول مرة تعرفت على إدمان الكحول لما كنت في المدرسة الثانوية ومدرسة الكتاب المقدس. كان فيه راجل كان عنده مكبر صوت في العربية بتاعته، وبعد الكنيسة مساء أيام الأحد في كندا كنا بنسوق العربية في منطقة سيئة من المدينة، وده المكان اللي أنا تعلمت الوعظ فيه. اتعودنا أننا نرنم ونقدم الشهادة هناك، وبعدين كل يوم أحد بالليل كنت بوعظ لمدة 10 دقائق. في الأيام دي 10 دقائق كانت مدة كويسة. النهاردة 10 دقائق بتعدي بسرعة جدا، لدرجة ان يدوب بدقها. ببص في الساعة ولاقي الوقت عدى بسرعة. في الايام دي انا تعودت اني اوعظ، وبعد الكلمة كنا بنتكلم مع الناس. المكان ده كان فيه ناس كتير مدمنين على الكحول. انا فاكر ان كان فيه راجل بياخد الدولارات الورق اللي كانت معاه وبيرميها في الشارع. ابتديت افهم يعني ايه لما الواحد يبقى في حالة سكر. الناس دي أولوياتهم اترتبت غلط خالص، وما بقوش عارفين إيه الحاجات اللي ليها قيمة والحاجات اللي ملهاش قيمة. هي دي فعلا اللامبالاة الروحية بتاعت أهل الليل اللي بيتكلم عليهم بولس هنا. هما بيبدلوا الحاجات المهمة بحاجات مش مهمة، وما عندهمش أي قلق بخصوص المستقبل. لو أنت هنا النهاردة وقضيت وقت كتير وطاقة كتير بتجهز لرحلة لأوروبا، واشتريت كتاب للسفر وقضيت ساعات بتقراه، ومش بتدي نفس الوقت ده للمكان اللي هتقضي فيه الأبدية، ممكن أقول بحب وبصراحة إنك شخص من أهل الليل. أنت مش من أهل النهار. أهل النهار بيعيشوا للأبدية، ومش بيعيشوا للوقت الحالي وبس. كان في قصيدة بتقول ما معناه: أعطاني والدي ورقة نقدية بقيمة $1 لأنني أذكى ابن، واستبدلتها بربعين لامعين لأن الاثنين أكثر من واحد، ثم أخذت الأرباع وقايتها مع لو. أعتقد أنه لم يكن يعلم أن 3 أكبر من 2. في تلك اللحظة جاء بيتس الأعمى العجوز، ولأنه لا يستطيع الرؤية أعطاني 4 نيكلات مقابل الديمات 3، وأربعة أكثر من 3. أخذت النيكل إلى هيرام كومز في متجر أعلاف البذور، وأعطاني الأحمق 5 بنسات مقابلها، وخمسة أكثر من 4. ثم ذهبت وأريت هذا لوالدي، وقد احمرت وجنتاه وأغمض عينيه وهز رأسه فخورا بي لدرجة أنه لا يستطيع التحدث. أهل الليل ما عندهمش أي إحساس بقيمة الأبدية، هم عايشين علشان ثلاث حاجات: الفلوس والجنس والشهرة، بس كده. ما عندهمش فكرة عن إيه هي الحاجات اللي ليها قيمة فعلا. هم دايما بيبدلوا الأحسن بالأسوأ. بولس بيقول لنا إن هو ده التناقض الثالث. أنا برضو عايز أقول حاجة بيقول لنا عليها بولس في آية 8، إننا نلبس درع الإيمان والمحبة. دي عظة لوحدها. ليه درع الإيمان؟ ده المكان اللي بتضرب فيه الأسهم. كل مرة بتختار إنك تعمل خطية وإنت قاصد ده، بيدل على إنك مش واثق في ربنا. إيماننا أو نقص إيماننا هو أصل كل صراعاتنا وكل أفرحنا وكل أحزاننا وكل تجاربنا.
0: أنت عارف إن ده حقيقي جداً، مش كده؟ يسوع المسيح أوقات كتير كان بيمدح الناس على إيمانهم، ومع ذلك في نفس الوقت كان بيوبخ تلاميذه في أوقات كتير، وكان بيقول لهم يا قليلي الإيمان. مرة مدح إيمان رئيس المئة وقال إن مفيش إيمان زي إيمانه في إسرائيل كلها، ومرة تاني وبخ بطرس وقال له لما ابتدى يغرق لماذا شككت؟ في النهاية احتياجنا الأكبر دايما بيكون للإيمان، الإيمان بوعود ربنا، الإيمان بالثقة اللي عندنا في إن ربنا راجل نبيل وبيحافظ على كلمته، إحنا نقدر نحط ثقتنا فيه. لو كل الناس في كل العالم رجعوا في كلامهم، الله ما بيرجعش. ليس الله إنسانا فيكذب أو ابن إنسان فيندم. نرجو إنك تدعو حد من أصدقائك إنه يسمع معانا العظة اللي جاية. شكرا على الاستماع لينا النهاردة، وربنا يبارككم. النهاردة كملنا عظة عن الكنيسة الساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن الاختلافات بين أهل النهار وأهل الليل. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. تخيلوا معايا كده لو في مصلحة حط إعلان على الحيطة بيقول إيه؟ على السادة المكفوفين التوجه إلى مكتب تقديم الطلبات للحصول على الاستمارة المطلوبة لتركيب قرنية جديدة، بالرغم من إن رسالة مهمة جداً، بس هي موجهة لناس مش بتشوف. في طرق كتير قوي غلط للتعامل مع الناس في توصيل الرسائل، أكيد كل واحد عنده طريقة بيفهم بيها. يا ترى رسائلنا للناس اللي حوالينا زي رسالة المصلحة للمكفوفين؟ يعني إحنا بقينا مصلحة دلوقتي، بنبعت رسائل شكلها إيه للناس اللي حوالينا؟ بروح أوصل رسالة وأنا عصبي جداً، فاللي قدامي طبعاً مش نافع يسمعني ولا يفهمني. بروح أكلم حد وصله رسالة وأنا كل كلامي جارح، فطبعاً مش بيوصله أي حاجة. بروح أتكلم من ورا حد ومتوقع أنه هو يكون وصلته رسالة، طبعاً مش هتوصل كلام. علشان يوصل للي قدامي لازم أكون أنا عارف هو بيفهم إزاي، لازم كمان كلامي يبقى واضح جداً. طيب علشان أضمن أن اللي قدامي يفهم لازم أبقى فاهم ظروفه، وخاصة لو كان في عتاب أو خلاف. يعني لو أنا عايز أرجع العلاقة زي ما كانت لازم أبقى واخد بالي قوي من طريقة فهم اللي قدامي للرسالة. ما ينفعش أبقى عصبي لو هو مش بيستحمل العصبية، ما ينفعش أجرحه لو هو إنسان حساس. وفي ناس بقى ما تحبش تتكلم في الموضوع وهو سخن، يعني لازم أستنى عليه شوية عشان لما أروح أكلمه يبقى هدي ويقدر يتناقش معايا ونتعاتب، وهكذا. يعني لازم أعرف ظروف الشخص اللي قدامي مش ظروفي أنا. طيب يا ترى بقى لما احنا بنستقبل رسائل من ربنا بنبقى عاملين ازاي؟ هو اكيد ربنا مش بيدينا رسالة مش مفهومة، بس احنا اللي عاملين نفسنا عمي. يعني مثلا نقول ايه؟ ما عنديش وقت ان انا اقعد مع ربنا اسمع رسائله، مشغول عنه بعيالي بشغلي او بمسؤولياتي اليومية. فتح عينك لكلام ربنا والرسائله ليك، اعرف ربنا عاوز ايه منك واعمله، وبلاش مشغولياتك تخليك ما تقدرش تشوف رسائل ربنا ليك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: كم صيني التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

أهلا وسهلا بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أهلا بكل الكباتن وكباتن الجيل. حلقة جديدة هنتكلم فيها عن واحدة من قوانين مباريات كرة القدم. يمكن الموضوع ده ناس كتير من اللي بتتفرج تختلف كتير فيه، وناس كتير من اللي بتتفرج مش بتعرف القانون ده كويس. النهاردة هنتكلم عن الأوفسايد، إزاي يبقى في جون جاي والأوفسايد ما يخليهوش يتحسب ويتلغي الهدف بسبب الأوفسايد. خلينا نخرج مع بعض فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل مع بعض في برنامجكم كارت أصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. عنوان حلقتنا النهاردة الأوفسايد. من خلال متابعتنا للمباريات والدوريات كاس العالم، ساعات الحكم يلغي هدف والهدف جه، ويبدأ الناس تستغرب هو ليه لغى الهدف ده، ونكتشف كمان انه الحكم المساعد بيرفع الراية بتاعته والحكم بتاع الساحة بيصفر. ايه المشكلة؟ ما هي الكرة جت جون. الحقيقة نلاقي المعلق يقول اصل اللعيب كان اوفسايد. اوفسايد يعني ايه؟ اوفسايد الحقيقة اوفسايد يعني اللعيب اللي جاب الهدف كان موجود ببساطة في مكان غلط، أو بتعبير تاني في مكان مش قانوني. في قوانين اللعبة لازم تبقى موجود في المكان الصح عشان تقدر تجيب الجون بطريقة صح. الحقيقة في حياتنا كتير قوي بنكون موجودين في أماكن غلط، أماكن غلط مش أماكننا، وما ينفعش نكون موجودين فيها، وما ينفعش نحقق أهدافنا وإحنا موجودين فيها. تعالوا أعزائي نطلع فاصل صغير ونرجع بسرعة ونكمل كلامنا في موضوع الأوفسايد من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا في حلقة ممتعة من برنامجنا كارت أصفر بعنوان الأوفسايد. كل واحد مننا الله حطه في مكان معين. الله بيرتب لحياتك شكل وهيئة. الله بيحطك في مكان هو عايز يبقى فخور بيك، لكن وجودنا في الأماكن الغلط بيخلي حياتنا تمشي غلط وما نحققش اللي على قلب ربنا مننا. تعال شوف بعض رجال الله وبعض الأشخاص اللي موجودين في المكان الغلط. لوط، انت ايه اللي وداك عند سدوم وعمورة؟ ده مش المكان بتاعك. انت كابن لله المفروض تكون في المكان اللي يمجد إلهك. وجودك في المكان ده مش هيخليك قادر انك تحقق الأهداف اللي ربنا أوجدها في حياتك. تعال كمان شوف الابن الضال، اللي وداك الكرة البعيدة تشتغل عند واحد تخدم الخنازير. انت أبوك راجل غني وأبوك بيحبك، ايه اللي موديك في المكان ده؟ أعزائي الشباب، مشكلة كبيرة أننا وإنت نكون موجودين في مكان المكان ده غلط. وجودك في الحتة دي مش صح. خلي الروح القدس وإنت بتسمع كلامي يشاورلك على بعض الأماكن، يقولك ما ينفعش تروح الحتة دي. وإنت موجود في المكان ده إنت مش بتحقق هدف الله من وجودك في الحياة. تقدر بكل بساطة تسمع الصوت بيقولك أوفسايد. يعني إيه أوفسايد؟ يعني حتى لو حققت هدف وإنت موجود في المكان ده هيتلغي، لأنك إنت موجود في مكان غلط. لو إنت موجود في المكان الصح النتيجة هتكون هدف صحيح. تعالوا نخرج مرة تانية فاصل صغير ونرجع مرة تانية نكمل رسالة ربنا لينا النهاردة.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وأنا عايز أقول لك، هو أنت واقف في مكان أوفسايد؟ الحتة اللي بتقعد فيها وبتسهر فيها دي تليق بيك؟ هو المكان اللي أنت فرحان إنك بتروحه كل يوم وبتسهر فيه ده مكان يصلح لأولاد الله؟ كل ما هتبعد عن المكان الغلط هتروح المكان الصح، وكل ما هتبعد عن المكان الصح هتلاقي نفسك في مكان غلط. عشان كده اركب قطر التوبة بسرعة وتحرك من محطتك المظلمة ووصل لمحطة النور. أنا عايز أقولك، طول ما أنت في الأماكن الغلط كارت أصفر. بحذرك وبقولك ده مش مكانك، القهوة دي مش مكانك، الغرزة دي مش مكانك، اختار المكان المناسب ليك، المجموعة دي مش مكانك تقعد وسطيها. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه، وبصدق إن الرسالة تكون سبب بركة ليكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت إن أكون معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، المخرج أيمن زكر. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلاً من قول اتصل بنا حالاً موظفون في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولاً فنرجو إعادة المحاولة، هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين. ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثاً على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
0: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحيانا كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، عرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت مريم. مريم مريم.
7: نعم يا أبي.
0: تعالي تعالي بسرعة.
7: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
0: لا شيء لا شيء، تعالي.
7: مالك؟ هل تريد شيئا؟
0: تعالي التقي بأصدقائي. أصدقائنا.
7: أصدقائنا؟ أين هم؟
0: ها هم، ألا ترين؟
7: لا أرى أحدا.
0: وكل هؤلاء، كل هؤلاء،
7: هؤلاء، هذه أوراق
0: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
7: ورق، ورق.
0: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
7: فقط
0: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
7: أبي.
0: مريم تعالي نحتفي بهم.
7: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة.
0: أهم من ذلك بكثير.
7: ما هو ذلك؟
0: نجلس معهم نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتي، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.
1: أسره البرنامج، سرق لي عقلي، وذلك بالحديث عن المسيح.
0: كلنا يا صديقي، كلنا، حديث المسيح يأسرنا ويسرق عقولنا.
1: ليكن في علمكم أني كنت في حالة جهل لا أفهم الكثير عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
0: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
1: وهذا صديق آخر من مصر،
0: الحبيبة الغالية.
1: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
0: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس. كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
0: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
1: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
0: من أين؟
1: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
0: شاعر هو، شاعر صغير.
1: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي، وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة، لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
0: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
1: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
0: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
1: وهذا صديق آخر من المغرب، لديه بشرى لك.
0: بشرى لي؟
1: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
0: نعم يا ابني، نعم.
1: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
0: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
1: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي، وواجهوا صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
0: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
1: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
0: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
1: وهذه صديقة من الجزائر.
0: صديقة إلي بها.
1: طابت نهاركم سيدي.
0: طاب نهارك يا ابنتي.
1: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
0: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.
1: لبنان شعري وعشقي وأحلامي، لي شهر أرى لبنان في الحلم، ويسوع المسيح يقف على الجبل ويشير إلى كنيسة ما في لبنان، وكل ما حوله روضة غناء. أليس عجيب حلمي؟
0: عجيب يا ابنتي، لكن الله له وسائله في الحديث معنا.
1: كل ما أطلبه منكم أن تساعدوني معنويا، أرجوكم.
0: طبعا، سنصلي، نصلي لكِ.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار فتتمكن من الإجابة عن

حلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من إنجيل متى الأصحاح 18 ومن الآية 23.

إقول. لهذا السبب يشبه ملكوت السموات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، قول مثلا 10,000 مليم. وإذ لم يكن عنده ما يوفي به ذنب دينه، أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين امتعه. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد أمهني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين، قال له سامحك في كل الدين بتاعك. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديون له بمئة دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: أمهني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملائه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبيد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، فما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. رسالة المسيح لنا أحنا البشر عن قيمة الغفران. وهذه الحكاية تقول أن واحد كان مديون عند السيد متاعه، هو عبد كان مديون بيقول بمئة دينار، وسامحه السيد متاعه. وقت يخرج من عند السيد يلقى واحد آخر مديون ليه ممكن 10,000 عشر دنانير، شدوا وقالوا لازمك ما سامحوش وقالوا لازمك تخلصني. علاش المسيح يقول المثل هذا؟ يقول أن الله في محبته غفرنا كل خطايانا، كل خطايانا كبيرة والصغيرة لنعرفوها ولا ما نعرفوش، غفرها الكل. وقت للمسيح مات على الصليب يقول: غفرت لكم كل ذنوبكم وكل خطاياكم. المسيح هو الوحيد لنجم يغفر خطايانا الكل، خطر هو لجال الأرض، هو كلمة الله الحية، هو روح الله المتجسد. ولذا علمنا الدرس هذا أن كما غفر لنا الله خطايانا في المسيح لازمنا نسامحه أخونا البشر في بعض. مش ممكن الله يسامحنا في كل شيء وإحنا ما نسامحش أخوه. ناس برشة تفكر ممكن ما نسامحش الناس الكل، ما نسامحش اللي ظلمني، ما نسامحش اللي خاني ولا عمل حاجة معي. الإنجيل علمنا أن إذا كان ما نسامحوش من القلب الله ما يتعاملش معنا كأولاده. ولذا نشجعك أخي المستمع وأختي المستمع ولا المشاهدة، إذا كان تؤمن بيسوع المسيح تقبل محبة الله في حياتك، تولي حاجة طبيعية أنك تسامح الناس مهما عملوا، تسامحهم لأن الله سامحك. وفي هالسماح هذا كتسامح أخوك تحس بسلام الله في قلبك، تحس بمحبة الله اللي في قلبك، وتعرف أن الله هو محبة، الله هو اللي سامحنا وإحنا باش نسامحه الناس الكل. أخي نحبك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح، وتعرف مصالحة الله مع البشر في المسيح يسوع. وأخيرا أحب أقول لك اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

0: في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

ودلوقتي جه معدنا مع زاجل. خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجبي كم اشتغلت يا نيل في نحت الصخور، مليون بقونا وألف مليون هطور، يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك، وليه صعيبة علي بس الأمور؟ عجبي وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكوا، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكوا. وعجبي عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي قالت حرام، ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. وعجبي كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. أكتر حاجة ممكن تحرجك لما تكون ريحة بقك مش كويسة أو كريهة زي ما بيقولوا، والناس لما تقرب منك وتشم الريحة تبعد وهي قرفانة. دي أكتر حاجة ممكن تجرح، فعلى طول تلجأي لحلول مؤقتة، يعني نعناع، لبان، حاجات كده تخلي بقك ريحتها حلوة. لكن إيه اللي بيحصل؟ إنك أول ما تستغني عنها أو تخلص ترجع تاني ريحة بقك تبقى مش حلوة. ولما يطول الأمر تبتدي بقى تدوري على الأسباب. هل عندك إمساك مفروض إنك تعالجيه، أو درسك مسوس، أو عندك اللوز، أو عندك دور برد؟ كل ده بتبتدي تشوفي أنهي فيهم اللي عندك واللي مخلي ريحة بقك مش كويسة، وتروحي على طول عشان تتعالجي من أصل المشكلة. النهاردة أنا جاي أكلمك وأشاركك بحاجة بتخلي ريحة بقك مش حلوة، ولو ما عالجتيش المرض ده على طول الناس بتبعد عنك، وهي موجودة في رسالة أفسس أصحاح 4 وعدد 29. بيقول كده: لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، بل كل ما كان صالح للبنيان. والكلمة الرديئة هي اللي بتخلي ريحة بقك مش حلوة، واللي تأثيرها عكس الكلمة اللي قريناها في الآية صالح للبنيان، بمعنى هي الكلمة اللي بتهدم وتدمر وتجرح غيرك. ودي من خلال صفة معينة بتوصفي بيها أولادك، جوزك، زمايلك. يعني هديكي أمثلة: أنت غبي، أنت ضعيف الشخصية، أنت أناني، أنت ما بتفهمش حاجة، أنت مش بتهتم غير بنفسك، أنت أنت أنت. كلمات وصفات صعبة قوي، دي الكلمة الرضية، دي اللي بتخلي ريحة بقك مش كويسة. لأنه يمكن تكوني جواكي شعرة إن ده نقد، علشان جوزك يبقى أحسن، وعشان أولادك يكونوا أفضل، وعشان زمايلك يكونوا بيعملوا شيء أفضل. يعني جواكي أنا عايزاهم ينجحوا، بس من خلال الكلمات الصعبة دي. وطبعاً أديكي عرفتي إن الكلمات الرديئة دي بتهدم مش بتبني. الكلمات دي بتكون سبب إنه جوزك وبيتك وأولادك بيحصل هدم في مستقبلهم، هدم في شخصيتهم. وبرضو زي ما عرفنا إن ريحة البق اللي مش كويسة بتخلي الناس تبعد عنك، كمان الكلمة الرديئة بتخلي الناس تبعد عنك. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. وعشان تكون السبب في نجاح أسرتك عليك تعالجي قصد الريحة دي، والمعالجة ما تكونش مؤقتة لكن يكون علاج أساسي. والحقيقة ده يجي من خلال إنك تكوني امرأة مصلية، يعني تقضي وقت في الصلاة، مش مجرد أبانا الذي في السماوات اللي بتقوليها قبل النوم، لا، أنت بتقضي وقت تقري كلمة ربنا وتصلي، بتطلعي كلام حلو وانت بتكلمي مع ربنا، وانت في الصلاة نفسها بتكوني بتدربي نفسك انك بتكوني بتمجدي الله، انك تكوني بتشكريه. فمن خلال ده بيحصل لك تدريب انه الكلمات تكون كويسة. كمان بتصلي تطلبي حكمة في كلامك انه يكون مشجع. صحيح ممكن يكون في نقد، بس النقد يكون بناء، يعني تشجيع مع وجود شيء انت شايفاه انه مش صح. يعني بدل ما تقولي لابنك انت غبي، ممكن تقولي له عارف انت لو ذاكرت احسن من كده هتجيب نتيجة اكتر من كده، انا حاسة ان انت ضعيف شوية في المادة دي، يا ترى ممكن اساعدك ازاي. بدل ما انت ضعيف الشخصية، ممكن تقولي لجوزك في الموقف اللي انا تعرضت ليه انا ما شفتكش سندني، علشان كده انا كنت محتاجة قوي انك تكون معايا وشفت انك بعيد عني. يعني في نقد، بس نقد بناء، نقد يخليهم بعد كده يعملوا الشيء الصح. مهم قوي حياة الصلاة، ومع حياة الصلاة يبقى في تدريب لكده، تدربي نفسك على التشجيع، وفي كل يوم بدل ما يخرج من بقك ريحة مش كويسة، لا، خليها تخرج ريحة التشجيع الحلوة اللي تخلي الناس تقرب منك. بس أنا عايزة أقولك حاجة، افرض أنك صليتي لكن في وقت خرجت منك كلمة خلت يكون في نقد سلبي، طلعي اجري قولي يا رب أنا فعلاً بعترف إنه أنا بالكلمة دي بدل ما أبني أولادي وجوزي أنا هديت فيهم شخصيتهم، هديت فيهم إن هم يكونوا بيتعاملوا بالشيء الصح، فأنا بعترف. وخلي بالك إنه بالضبط زي ما بيكون في سوس في الدرس، إيه اللي بيعمله الدكتور؟ بيشيله بينظف، لكن كمان بيقولك كده علشان تمنعي إنه أسنانك يتكرر فيها التسويس لازم تغسليها كل يوم بالليل، لازم. نفس الحكاية، السيد المسيح الطبيب الشافي لينا، هو صحيح ممكن يكون شال الكلمات دي من جواكي لما صليتي وطلبتي إنه يساعدك في كده، لكن كل يوم لازم تغسلي أسنانك، كل يوم لازم تقعدي قدام ربنا وتصلي وتطلعي كل اللي جواكي، كل اللي عملتيه مش صح، تطلبي منه إنه يكون بيرشدك، تطلبي منه إنه يقويكي، تطلبي منه يعلمك الكلمات الصالحة للبنيان. في الحقيقة نفسي قبل ما أنهي الحلقة أنك تقعدي كده تفكري معايا في شخص أنت كنت سبب في جرحه بسبب نقد لازع وجهتي لي، روحي له واعتذري اللي أنت عملتي ده، ووضحي أنك حتى لو كنت كلمتي كده ده كان بسبب محبتك لي، لكن ده مش مبرر أنك تكلميه بالطريقة دي، وقولي له أنا فعلا بوعدك أني مش هعمل كده تاني، وهيكون نقدي ليك بطريقة أفضل علشان أنا كنت بهتم إنه تكون حياتك بتتبني مش بتتهدم. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنا، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. شوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع عامل مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه رباً لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلاً من قول اتصل بنا حالاً موظفون في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولاً فنرجو إعادة المحاولة، هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين. ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثاً على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برا واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضو هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل، وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. الأمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها إن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد، قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه؟ الحجارة دي كانت ايه؟ كانت مذبح جد إبراهيم زمان ايام ما بناه الاول مرة. اللي بتعمله احفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو انت بعيد عن ربنا احفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لان جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فاحنا بنورث ولادنا البركة، وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، انا مش بقول ان احنا بنورثهم بمعنى ان الابن الاب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الاقل ادي فرصة لولادك انهم يعرفوا ربنا اللي انت عبدته واللي انت حبيته واللي انت خدمته. خيمة إبراهيم خيمة العبادة. اخر مرة قعدت انت ومدامك وعبدت ربنا كان امتى؟ اخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروه على عطية، او تطلبوا منه طلبة، او تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته انتوا ولادكم مع بعض كانت امتى؟ عزيزي، احنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، احنا في مجتمع مليان بالضغوط،
محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له من حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، الكلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتصلى، مش محتاج يقهرك يا زوجة يلي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، إنها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى أنها ست محترمة وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغة اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها أبونا إبراهيم. لما تقول سيدي، الكلمة دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمة دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت إيه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي، فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ، في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الرجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل إنك أنت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا أو وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي أنت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش أي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك، فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة، خيمة أبونا إبراهيم. هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا أخذنا البعد الروحي خيمة العبادة، وأخذنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله ثلاثة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف أن وسطيهم الله القدير، لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الأرض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش، بكسرة خبز. والكسرة بتاعت أبونا إبراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده، عزومة مش هتكلف أقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات أو من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. يذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها إبراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها إبراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها إبراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة، في مكان آخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح أن سارة كانت جالسة وراء إبراهيم. يعني أنا عندي مكان للمجتمع وأنا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع، مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا إبراهيم خلي بالك دول ملائكة، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمة بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لإبراهيم هرجع تاني أزورك نحو زمان الحياة. الزيارة دي عجبتني، والترتيب ده عجبني، والوضع ده زي الفل، وأنا كمان هجزورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك، أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمذبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة. حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطته أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

أهلا ومرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة. بدينا في الحلقتين الماضيات بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد، ويقارن المثل كما قلنا شيء مألوف عند الناس وشيء ثاني غير مألوف عندهم، بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل أنه وصلها لهم. والمسيح له المجد استخدم الكثير أو أكثر كلامه كان بالأمثال بيش يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي جاي من أجله لعالمنا. وكنا تكلمنا في اللقاءين السابقات على مثل الخروف الضال وعلى الدرهم المفقود أو الدرهم الضايع، والمثلين هذوما يشرون لسعي الله بيش يدور علينا نحن البشر الخطا. أخوتي المستمعين، قصة تنحكى عليه الشاب من ريف في استوكلندا، عدى لجامعة غلاسكو، وكان من حوش أو من عائلة يعني حياتهم تقوى ووقار، يعني عائلته متدينة. لكن الشاب هذا في المدينة غمس في الخطايا الرهيبة، وكان يخاف ويرتعب ويرعش كل ما سأل نفسه شن حيصير لو أن أبوك أو أمك عرف اللي تدير فيه من شر. وفي يوم من الأيام سمعه هو ماشي في الطريق صوت راجل عمى يردد في الآية اللي قالها المخلص المسيح، وهي خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني. طبعا الآية هذه هي الآية 27 من الإصحاح العاشر في إنجيل يوحنا. فالصوت هذا رن في أعماق نفس الشاب هذا، ورجع للبيت وانحنى بين يدينا الله واعترف بالخطايا متاعه واتخذ المسيح مخلص له. وطبعا في ناس واجدة أو واجدين من الشباب في الأيام هذه نفس الحالة كيف ما صار مع الشاب اللي هو تاب، انغمسوا في خطايا والشر، فهم تربوا في بيوت ناس صالحة، أهلهم ناس يخافوا الله، لكن لما يخشوا أو ينغمسوا في المجتمع ويختلطوا بالشباب اللي من عمرهم، وسبب طبيعة الفاسدة الأصلية الموجودة في قلب كل إنسان يديروا أو يقترفوا ذنوب واجدة، ويصبحوا عندهم حاجة ماسة للتوبة ومعرفة الطريق الصحيح. عليه الموضوع هذا بالذات اللي هو انغماس الشباب في الشر وضياعهم، تكلم المسيح عليه مثل أو مثل ابن الضال، وهو هذا ثالث مثل بعد مثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود. رجع وتكلم بمثل اللي هو بتاع الابن الضال، وهو اللي هنتكلم عليه بالتفصيل بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، قال المسيح في المثل هذا بتاع الابن الضال، واللي هو موجود في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 11 إلى 24. أنا عارف أن الآيات طويلة شوية، لكن للأهمية لازم نقرأ باش نفهموا قصة أو مثل الابن الضال. يقول المسيح: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطيني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهناك بذر حصته من المال في عيشة خلعة. أفهم المثل هنا، الولد الأول خضى حصته من الميراث ومشى البلاد بعيدة وصرف على الدفنقي والسهرات والشر. ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله لحقوله ليرعى خنازير. وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت خنازير تأكله، فما أعطاه أحدا. طبعا لما صار معاه الجوع لأن كمل فلوس على الصياعة والدفنقي وصارت أزمة اقتصادية، غلي الأسعار، الفلوس اللي معاه ماشي كفن، جاع الشاب. طبعا مشى اشتغل عند واحد مزارع باش يرعى له الخنازير، وكان يشتهي في الخروب اللي هو وكال اللي كان ينعطى الخنازير، وحتى الخروب ما عطوا شيء. نكملوا الآيات: ثم رجع إلى نفسه وقال: ما أكثر خدام أبي المأجورين الذي يفضل عنهم الخبز، وأنا هنا أكد أهلك جوعا. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك، اجعلني كواحد من خدامك المأجورين. فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو مازال بعيدا فتحنن، يعني قلبه حن عليه، شافه جاي مبهدل وموسخ ولحته طويلة وشكله مبهدل، مش هذا ولده اللي طلع من عنده يلمع، فحن قلبه عليه. تقول الآيات: وركض إليه وعناقه وقبله بحرارة، فقال له الابن: يا أبي أخطأت للسماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابن لك. أما الأب فقال لعبيده: احضروا سريعا أفضل ثوب ألبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأحضروا العجل المسمن واذبحوه ولناكل ونفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضايعا فوجد. فأخذوا يفرحون. طبعا الآيات هذه كما قلنا هي موجودة في إنجيل لوقا في إصحاح 15 من الآية 11 إلى 24. نشوفه في المثل هذا أخوتي المستمعين اللي يتكلم به المسيح قصة شاب تمرد عليه والده الغني وطلب حصته من المال، بعدين سيب الحوش ومشى في طريق الشر فخسر فلوسه كلهن اللي خذها من أبوه. بما أنه كان مضطر للشغل فاشتغل يرعى في خنازير، وهذه طبعا أحقر مهنة في هذيك الأيام راعي خنازير، إلا أنه وصلت به الحال أنه يشتهي حتى وكال الخنازير، لأن الأجرة اللي أعطوه فيها طبعا الحالة اقتصادية صعبة، فيعطوا فيه يعني تراب الفلوس. ووقتها رجعت لنفسه أو رجع لنفسه، وقرر الشاب هذا أنه يرجع لبوه ويعترف له بذنوبه. وتفاجأ الشاب لما كان راجع لبوه أن أبوه كان مستنيه واستقبله بترحاب كبير وصنع له وليمة كبيرة واهتم به. نكملوا أخوتي المستمعين قصة الشاب بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، شنو يبين لنا أو شنو يوضح لنا ويشير لنا المثل الهام هذا؟ المثل هذا يشير أو يوضح كل وضوح كيف المثلين اللي سبقا في الحلقات الماضية محبة الله العظيمة لنا إحنا البشر الخطاة. فالأب في المثل هذا دلالة أو إشارة إلى الله المحب اللي يستنى فينا نحن الخطاة أو الناس الخاطئين بيش نرجعوا له، ومهما ابتعدنا عليه وانغمسنا في الشرور. أما الشاب اللي مشى لبلاد بعيدة فهو دلالة أو إشارة إلى كل إنسان ابتعد عليه طريق الصلاح والتقوى وغرق في

0: الأوحال متاع الشر، وأصبح شرير كبير. وفي ناس واجدة يعتقدوا أن هذا الإنسان ما فيش له أمل بالخلاص نهائي، وأن الله الخالق من المستحيل أنه يقبل توبته مرة ثانية. لكن أخوتي المستمعين، المفاجأة الكبيرة أن الله في المثل هذا يؤكد أنه يتقبل أو يقبل أشقى الناس أو أتعب الناس أو أخطأ الناس وأكثر الناس خطايا إذا عادوا له أو رجعوا له وتابوا. وزيادة عليه هيك أن الله يستنى في الناس خطاه ويبي ينقذهم، لأن هو يبي أن كل الناس يخلصوا وأنهم يعرفوا الحق ويقبلوه. والله خلص في خلال العصور التاريخ الطويلة أو مئات الآلاف أو الملايين من البشر اللي هم كانوا ناس أشرار، طبعا تابوا ورجعوا لله. فكم من مجرم وكم من سكير وكم من زاني وكم من فاعل كبائر والفحشاء خلصهم الله سبحانه وتعالى لما جوه تايبين على الخطايا متاعهم. وفي ناس أو بعض الناس يستغربوا وتسألوا هل هذا الشيء ممكن ومعقول، هل تصور العقل؟ والجواب طبعا نعم. والسبب إن الله هو إله المحبة، واللي برهن لنا عليه محبته إن دز أو أرسل المسيح باش يموت على الصليب فداء لنا. محبة الله خوتي المستمعين معناها أو نقصده إن ملاش شيء أو ملهاش حاجة إلي دليل أو برهان. بعد ما مات المخلص المسيح على الصليب باش يكفر عليه خطية الجنس البشري كله، وبعدها ناض من بين الأموات باش يوهب الكل من يؤمن به الغفران والحياة الروحية الجديدة والخلود. يعني الله مش حيقبل توبة الأشرار وبس، لكن حيعطيهم أو حيهبهم الهبات الروحية العظيمة. أخوتي المستمعين، أصدقائي المستمعين، شن المطلوب منكم أنتوا توا؟ هل أنتوا منغمسين في الشر وتديروا في الأثام حتى أنكم فقدتوا الأمل والرجاء بأنكم تخلصوا؟ الله كيف ما علمنا في المثل السابق مستعد، أو كيف ما بلغنا على لسان المسيح أن يقبل توبتنا وأن رحب بينا ويخلينا من أولاده المبررين. فهل في أعظم من هذه هدية للإنسان؟ لازم نحن خد المستمعين نفكر كويس في هدية الله لنا أو عطية الله لنا، ونختاروا حياتنا الأبدية اللي هو وعدنا بها الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال على حلقة اليوم أو حلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الموعظة على الجبل برنامج رقم 24.
3: الغفران والصوم الجزء الأول متى 6:14-18. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية. قرأت للتو الأعداد الممتدة من العدد 16 حتى العدد 18 من الإصحاح 6 من إنجيل متى، حيث يتابع يسوع التحدث عن الآداب الروحية التي تخولنا النظر إلى فوق. في العظة على الجبل وبالتحديد في الجزء الأول من الإصحاح 5 من إنجيل متى، طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا بواسطة نعمة الله وإيجاد تلك المواقف الجميلة في قلوبنا والتي تحدد مواصفات تلميذه والطابع المسيحي. لكن الأزمة في أن يكون الإنسان مسيحيا تم تحديدها لنا في هذه العظة واستراتيجيتها والسياق الذي منحت فيه، من ثم تصف لنا التطويبات الطابع المسيحي. أما بقية الإصحاح 5 من إنجيل متى فتتعلق بالتحدي الذي ينشأ عندما يؤثر ذلك الطابع المسيحي بالثقافة. بتعبير آخر، إن القسم الأكبر من الإصحاح 5 من إنجيل متى كان تطبيقا، وفي التطويبات طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وفيما تبقى من الإصحاح 5 من إنجيل متى طلب منا النظر حولنا. بالإضافة إلى ذلك أخبرنا يسوع ماذا يجب أن نجد عندما ننظر إلى أنفسنا وما الذي يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا، وكنا جاهزين لدراسة الإصحاح 6. في هذا الإصحاح قال يسوع ما يلي: إذا أردتم أن تكونوا ما يفترض بكم أن تكونوه عندما تنظرون إلى أنفسكم وحولكم، عليكم بكل بساطة النظر إلى أعلى. لا تستطيعون الاتصال بإخوتكم وبأعدائكم وبنسائكم وبزوجاتكم وبجيرانكم وبالشرير بالطريقة التي أريدكم أن تتصلوا بهم فيها إلا إذا نظرتم إلى الأعلى وحصلتم على النعمة من الله. ولا يمكنكم التمتع بهذه المواقف الجميلة في قلوبكم إلا إذا حصلتم على نعمة من الله. هكذا أصبحنا جاهزين لدراسة الإصحاح 6 الذي يخبرنا فيه يسوع أنه علينا النظر إلى فوق. وفقا للإصحاح 6، عندما ننظر إلى فوق نجد أن ثمة آداب روحية يجب أن تكون في مكانها إذا أردنا أن ننظر إلى الأعلى ونحافظ على تلك النظرة ونحصدها. لقد رأينا أن أول أدب روحي كان أدب العطاء، أما الأدب الثاني الذي علمنا إياه يسوع في الإصحاح 6 فكان أدب الصلاة. وفي سياق أدب الصلاة قدم يسوع تعليما عظيما لتلاميذه يدور حول طريقة الصلاة. وفي سياق طريقة الصلاة تلك لدينا صلاة التلاميذ التي ليست صلاة فحسب بل هي أيضا طريقة للصلاة، ربما هي تصميم لصلواتنا. ويطرح الناس العديد من الأسئلة حول صلاة التلاميذ. أود معالجة أحد هذه الأسئلة قبل الانتقال إلى الأدب الروحي الثالث الذي يعلمنا إياه يسوع في الإصحاح 6 من إنجيل متى، وهو أدب الصوم. لقد ورد في الإصحاح 6 ما يلي: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. قيل لنا أن نصلي وفقا لطريقة صلاة التلاميذ، وعندما قدم يسوع تعليم الصلاة أضاف التعليق الآتي: إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. حين يقرأ الناس ذلك يقولون إن الحصول على المغفرة يرتكز على كوننا أناس غفورين. هذا لا يتوافق مع بقية لاهوت العهد الجديد، لأن تعليم العهد الجديد يذكر بوضوح أن مغفرتنا هي في موت يسوع المسيح على الصليب. فحين مات يسوع المسيح على الصليب صرخ: لقد تم. هكذا نشير إلى عمل يسوع المسيح على الصليب، وبالتناغم مع تعليم الكتاب المقدس ولسيما مع تحفة لاهوتية مثل رسالة بولس الرسول إلى أهل رومي، نشير إلى أن يسوع المسيح عندما أنهى عمل الفداء أتم كل شيء كان يجب أن يتم لتتحقق مغفرة الخطايا. وتستحيل إضافة أي شيء إلى عمل يسوع المسيح المنجز. أما السؤالين اللذين نود طرحهما فهما الآتيان: هل تظنون أنه فعل ما يكفي؟ أو هل تظنون أنه عليكم إنهاء المهمة؟ هل تعتقدون أنه عليكم إضافة شيء ما إلى ما فعله يسوع؟ تجدون الجواب على ذلك السؤال في الكتاب المقدس، وهو الآتي: لا تمكنكم إضافة أي شيء إلى العمل الذي أنجزه المسيح. وفقا للرسالة إلى العبرانيين، وعلى ضوء الحقيقة التي تقضي بأن يسوع قدم حياته كالذبيحة الأسمى لله كي يتم محو الخطايا، لا يمكن القيام بالمزيد من الذبائح لمحو الخطايا. لا يمكنكم تقديم أي شيء بإضافة إلى ذلك. عندئذ كيف نفسر التعليم الآتي: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا؟ وكيف نفسر التعليق الآتي: إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم؟ أظن الجواب هو على النحو التالي. في الإصحاح 18 من إنجيل متى قدم يسوع تعليما عظيما حول المغفرة وأهمية أن نكون غفورين. فبدءا من العدد 21 من الإصحاح 18 من إنجيل متى ورد مثل عظيم أثير بواسطة سؤال طرحه بطرس. لقد ورد ما يلي: حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. يقول بعض دارسي الكتاب المقدس إن ما قصده يسوع هو 70 مرة 7 مرات، ويقول البعض الآخر إن ما عناه يسوع كان 7 مرات مضروبة بذاتها 70 مرة، مما يشكل رقما لا ينتهي. وبعد إعطاء ذلك الجواب لبطرس أضاف يسوع إلى جوابه مثلا. كلمة مثل تعني في اليونانية بارابالو، وتعني كلمة بالو في اللغة العربية رمي، أما كلمة بارا فتعني بجانب. فالمثل كان قصة يرميها يسوع بجانب حقيقة لشرح تلك الحقيقة، والحقيقة هنا تكمن في جواب يسوع، وهي: لا تغفر لأحد 7 مرات، لكن 77 مرة تغفرون. ولشرح ذلك الجواب رمى يسوع بجانب الجواب عن سؤال بطرس هذا المثل. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون 10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحد من العبيد رفقائه كان مديونا له 100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. إن التعليم الواضح الذي ينتج عن هذا المثل هو: ثمة دين قد ألغي لأن المديون طلب الرحمة. وبعد إلغاء ذلك الدين الكبير ذهب الشخص الذي ألغي دينه إلى رجل كان يدين له بمبلغ ضئيل وأصر عليه أن يدفع المبلغ بالكامل، لكن هذا الرجل لم يستطع دفع المبلغ فزجه في السجن. وعندما علم السيد الذي ألغى الدين الكبير بذلك أرسل بطلبه وقال له قاصدا ما يلي: يا صديقي، لم تفهم العبرة، لقد ألغيت دينك الكبير وأنت لم تستطع إلغاء دين ضئيل صغير لأخيك، لقد غيرت رأيي، سوف أزجك أنت في السجن. هذا هو مثل، إنها قصة رميت بجانب حقيقة، لكن إليكم التطبيق. فالعدد الأخير من الأصحاح 18 من إنجيل متى يقصد يسوع ما يلي: هكذا سيعامل أبي كل واحد منكم إلا إذا سمحتم أخاكم من كل قلوبكم. أما التطبيق الواضح فهو الآتي: عندما تأتون إلى المسيح وتحصلون على المغفرة الأساسية، وحين تسمعون الإنجيل وتؤمنون به وتخلصون، تمحى كل الخطايا التي ارتكبتموها في حياتكم. بالتالي يشبه الأمر إعفاءكم من دين ضخم. فإذا كنتم تؤمنون حقا بأنكم أعفيتم من دين ضخم، وإذا كنتم تفهمون حقا مدى المغفرة التي حصلتم عليها، عندئذ حين يخطئ أحد إليكم ألا تكونون غفورين؟ يبدو أن التعليم الوارد هنا يقول إنكم فعلا تكونون أشخاصا غفورين، لكن إذا لم تكونوا أناسا غفورين ربما أنتم لا تفهمون حقا أن خطاياكم قد غفرت لكم، أو ربما أنتم لا تؤمنون حقا بأن خطاياكم قد غفرت. يقول لنا يسوع إن في هذا المعنى فقط علينا تلاوة الصلاة التالية: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ويفكر يسوع في ذلك المثل الذي يدور حول الدين الضخم والإنسان الذي يدين له بمبلغ صغير. فإذا ألغي ديني الكبير علي مسمحة الإنسان الذي يدين لي بالقليل. لهذا السبب أضيف التعليق الآتي: إذا غفرتم للناس حين يخطئون إليكم فتكون خطاياكم قد غفرت لكم حقا، لأنكم تفهمون مغفرة خطاياكم وتؤمنون بها. لكن إذا لم تغفروا للآخرين فأنتم إما لا تفهمون الدين الذي ألغي لكم، أو لا تؤمنون بأنه قد غفر لكم وألغي دينكم. في الواقع يسبب الإيمان المغفرة، فمغفرة خطايانا هي عمل جلي وتثبت الإيمان، أي فهمنا لها وإيماننا لها. ذات مرة قيل: لقد دفع يسوع المسيح دينا لم يقم به، لأننا نحن ندين بشيء لا يمكننا دفعه. إن المثل الوارد في الإصحاح 18 من إنجيل متى يشرح هذا الأمر، وربما يوضح السؤال الذي كثيرا ما يطرح حول صلاة التلميذ. دعونا ننتقل إلى الأدب الروحي الثالث الذي يذكره يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى: حين تصومون. مجددا استعملت كلمة مرائي، وكما فعل في كل الآداب الروحية يقارن يسوع مرة أخرى بر رجال الدين ببر تلاميذه. كان رجال الدين مرائين ويدعون التقوى والبر، أما بر التلاميذ فتخطى بر المرائين أي رجال الدين. مرة أخرى لديكم هذه الفكرة التي تقضي بأن بر رجال الدين أي الكتبة والفريسيين المرائين كان برا أفقيا، لم يكونوا يصومون من أجل الله وأمامه ولتمجيده، بل كانوا يفعلون ذلك من أجل الناس وأمامهم كي يظهروا لهم أنهم يصومون. وكان رجال الدين يشوهون وجوههم ويتخذون مظهر الجياع، وعندما يسألهم الناس هل تعانون من أمر ما أو من مشكلة ما، كانوا يجيبون بما يلي: نحن صائمون. لقد صح عليهم قول واتهام يسوع لهم: أيها المراؤون. دعونا ننتقل إلى الأدب الروحي الثالث الذي يذكره يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى: حين تصومون. مجددا استعملت كلمة مرائي في هذا المكان، وكما فعل في كل التعاليم الروحية يقارن يسوع مرة أخرى بر رجال الدين ببر تلاميذه المؤمنين. كان رجال الدين مرائين ويدعون التقوى والبر، أما بر التلاميذ فتخطى بر المرائين أي بر رجال الدين. مرة أخرى لديكم هذه الفكرة التي تقضي بأن بر رجال الدين أي الكتبة والفريسيين المرائين كان برا أفقيا، لم يكونوا يصومون من أجل الله وأمامه ولتمجيده، بل كانوا يفعلون ذلك من أجل الناس وأمامهم كي يظهروا لهم أنهم يصومون. وكان رجال الدين يشوهون وجوههم ويتخذون مظهر الجياع، وعندما يسألهم الناس هل تعانون أمرا ما، كانوا يجيبون بما يلي: نحن صائمون. وأعتقد أنكم تجدون التعليم نفسه في طريقة الصلاة وفي طريقة العطاء الروحي، فهذا ينبغي أن يحدث كما لله وليس كما للناس، وينبغي أن يقدم العطاء وأن تقدم الصلاة لله وليس للناس. وإن كانت هذه الأمور تحدث فعلا أمام الله وليس أمام الناس، فلا ينبغي أن يعرف الناس ما إذا كنتم صائمين ولا إذا كنتم تصلون أو تعطون. هنا نجد تعليما ينظر إليه الكثيرون منا ويقولون: بصراحة لا يعتبر هذا التعليم المفضل عندي في الكتاب المقدس. كثيرون منا لو كان بإمكاننا أن نرى صور بعضنا البعض لقلنا أننا لا نعرف معنى الصوم بالمعنى الحقيقي. فلو نظر الطبيب الشرعي إلى أي واحد منا لوجد أننا نعاني من إفراط في التغذية، ولا سيما في العالم العربي. لهذا نقول أننا لا نعرف الكثير عن المعنى الحقيقي للصوم. فهل الصوم لا يزال ساري المفعول اليوم؟ وهل لا يزال مهما؟ أعتقد أنه كذلك. فإذا فهمنا كما فعلنا في الإصحاح الخامس الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس، عندها أعتقد أننا سنصل إلى فهم أهمية الصوم. فما هو حرف الناموس فيما يتعلق بالصوم؟ إنه مثل ذلك الفريسي الذي صلى في الهيكل قرب العشار قائلا: أشكرك يا الله أني لست مثل باقي الناس الخطاة، فأنا أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. لقد شكر الفريسي الله لأنه ليس مثل باقي الناس الذين ينظر إليهم بازدراء، ولا مثل العشار الذي يصلي عند زاوية الطريق. وكان يفتخر الفريسي بكونه يصوم مرتين في الأسبوع. هذا هو حرف الناموس، وهذا هو مجددا البر الأفقي. ولكن ما هو روح ناموس الصوم؟ هنا نرى أن ناموس الصوم لا يزال ساري المفعول في أيامنا. فروح الناموس دائما يعطي الحياة عندما نقترب منه، ونقصد بروح الناموس قصد الناموس. وما هو المبدأ الذي يتم تعليمه في الناموس؟ وماذا كان على قلب الله عندما أسس الناموس؟ طبقوا هذا على الصوم. فما هو الصوم؟ أعتقد أننا نحصل على الجواب على هذا السؤال من تثنية ماني الأعداد الثلاثة الأولى. تذكر تلك العظة العظيمة لموسى حيث أخبر بني إسرائيل أن ينظروا إلى الوراء وأن يتذكروا كل الطريق التي اقتادهم فيها الله في البرية لمدة 40 عاما. وهو يقول أنه خلال هذه 40 عاما في البرية سمح الله بأن تختبروا الجوع، ثم أطعمكم بمعجزة خارقة للطبيعة بطعام لم تسمعوا به من قبل ولم يسمع به آباؤكم، لكي يجعلكم تعرفون أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عندما تجرب يسوع في البرية، هل تذكرون تجربته؟ حول هذه الحجارة خبزا. وهل تذكرون جواب يسوع؟ مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إن هذه هي حقيقة روحية رائعة، وتقول هذا الحقيقة إن مفتاح الحياة ليس جسديا، وليس الجزء الجسدي من الكائن البشري هو الجزء الحقيقي، بل الجزء الروحي. فنحن جميعا مصنوعون من جزئين، روحي وجسدي. فيوجد فينا جزء ملموس مادي ومنظور، وبإمكانكم رؤية هذا الجزء والشعور به ولمسه. ويوجد فينا جزء ليس بالإمكان رؤيته ولا لمسه ولا الإحساس به، إنه الجزء الروحي. وعندما تنتهي حياتنا، فهذا يعني أن ذلك الجزء الحقيقي منا، أي نفس الحياة، أي الجزء الروحي، فإنه يخرج من أجسادنا. ولكننا لا نزال ماكثين في هذا الجسد، ولكن كلمة الله تقول أنه مجرد خيمة، إنه مجرد خيمة عاشت فيها الروح. تعبر إحدى الترجمات عن 2 كورنثوس 5 بالقول إن الجسد هو مجرد مستودع فان. قال أحدهم مركزا على قول كلمة الله أن أجسادنا هي مجرد خيام، وأننا نعيش في هذه الخيام إلى أن تغادر الروح الجسد لترجع وتكون مع الله الذي أعطاها. أي عندما نذهب إلى السماء سوف ننظر إلى بعضنا البعض ونقول: أتعلمون ماذا؟ نحن جميعا من الماضي. ثم يقولون أننا سننظر خلفيا إلى تلك الحقبة من التاريخ البشري قبلنا، وسوف يكون بإمكاننا أن نرى كل شيء منذ الأزل. وبينما ننظر إلى التاريخ قبل ولادتنا سوف نقول: بالنسبة لنا كل هذا كان مجرد ادعاء أو مظاهر. ثم سننظر إلى مسار حياتنا، أي إلى ما عشناه من سنين، وسوف نقول: كان هذا مجرد ادعاء أو مظاهر، كان هذا هو الوقت الذي قضيناه في الخيام، وأحيانا كان وقتا صعبا جدا. تعطي كلمة الله الكثير من الأهمية لكون الجزء الحقيقي من الإنسان ليس الإنسان الخارجي كما يسميه بولس في 2 كورنثوس 4:5، بل الجزء الحقيقي الأبدي فينا هو الجزء الروحي المهم فينا، إنه ما يسميه بولس الإنسان الداخلي. فالإنسان الداخلي أو الإنسان الروحي هو أكثر أهمية من الإنسان الخارجي أو الإنسان الجسدي. لهذا أي شيء قد يغذي الجزء الروحي من الإنسان هو أكثر أهمية من ذلك الذي يغذي الإنسان الخارجي الجسدي. هذا ما يبرهن أنك تؤمن، وهذه هي قيمة ما تعلنه عندما تمارس الصوم. فأنت تقول ببساطة أن الجزء الداخلي من الإنسان، الجزء الروحي من الإنسان، هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي. لهذا فإن تغذية الإنسان الداخلي من كلمة الله هي أكثر أهمية من مجرد أكل طعام لتغذية الجزء الجسدي من الإنسان، أي الجزء الخارجي. فالإنسان لا يحيا بمجرد أكل الخبز. أليست الحياة أهم من الطعام؟ أو ليس الجسد أفضل من اللباس؟ سيطرح يسوع هذا السؤال في الجزء الثاني من الإصحاح كما سنرى في حلقاتنا المقبلة. فما هي حياتكم؟ وما هو جسدكم؟ وما هو الجزء الروحي فيكم؟ وما هي القيمة الحقيقية في هذه الأمور؟ هل الجزء الجسدي أم الجزء الروحي؟ لذلك هل الأكثر أهمية أن تغذوا الجزء الجسدي أم الجزء الروحي منكم؟ وعندما تفكرون بهذه الأمور وتركزون على القيم التي تمثلها هذه الأمور، عندها ستقدرون قيمة روح الناموس، ناموس الصوم. عندما صعد موسى إلى جبل سيناء، ولقد فعل هذا ليس مرة واحدة بل عدة مرات، لربما ثلاث أو حتى أربع مرات، وصام 40 يوما وليلة، الذي كان يقوله بذلك الصوم هو: يا رب، أريد كلمة منك تغذي الجزء الروحي مني والإنسان الداخلي في أولئك الذين ينتظرون عند أسفل الجبل، والذين أنا مسؤول عنهم روحيا. يا رب، أريد تلك الكلمة منك التي ستغذي الجزء الروحي منا، وأرغب بذلك أكثر مما أرغب بالطعام أو بالشراب. هل سبق ووصلتم إلى هذه المرحلة في جوعكم الروحي لله ولكلمة الله ولأمور الله؟ هذا ما يعنيه الصوم بشكل عام. ينصح بعض الأطباء بالصوم كممارسة نافعة للصحة. أعتقد أنه توجد أمور رائعة كتبت عن الصوم، فأنتم تحتاجون أن تعرفوا بالفعل ما تفعلونه. إذا صمتم بهذه الطريقة، فالأطعمة التي تأكلونها آخر الكل مباشرة قبل أن تتوقفوا للصوم هي هامة جدا. ثم عندما يغرق جهازكم الهضمي في النوم نوعا ما، من المهم جدا أن تعرفوا كيف توقظوه من جديد. فلا يمكنكم مثلا البدء بوجبة طعام ثقيلة بعد صوم طويل. فإذا كنتم مهتمين فعلا بالصوم، قوم بواجبكم الصحي بأن تدرسوا كتابا صحيا وتأخذوا نصيحة طبية. ولكن ما هو المعنى الروحي للصوم؟ وما هو روح ناموس الصوم؟ يبدو أنه التالي: الجزء الروحي فيكم هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي. أظهروا لأنفسكم ولله أن الجزء الروحي فيكم هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي، وذلك بأن تنكروا على أنفسكم الغذاء الجسدي في أوقات معينة لكي تزيدوا من وعيكم الروحي. ولكن عندما تفعلون ذلك، يذكركم يسوع كما فعل عندما علم عن العطاء بأن لا تفعلوا ذلك للتباهي. أعتقد أن هذا ما يقوله يسوع هنا: فإذا صمتم فإن هذا هو بينكم وبين الله، ولا ينبغي إقحام الآخرين في ذلك. تأكدوا من كون صومكم هذا هو صوم عمودي، وتأكدوا أنكم تصومون أمام الله ولأجل الله، وليس أمام الناس ولنيل مدح الناس. فسواء أكان العطاء أم الصلاة أم الصوم، فهذه جميعها ينبغي أن تكون أمورا عمودية. فالأنظمة الروحية هي أنظمة عمودية، والمسلك الروحي ينبغي أن يكون دائما أمام الله وليس أمام الناس. إخوة الأحباء، نحن نعيش في هذه المنطقة من العالم في جو من التدين والتعصب الديني، وكثيرا ما يظهر الناس صومهم وصلاتهم وعطاءهم أمام غيرهم من الناس لكي ينالوا مدح الآخرين، غير آبهين وغير مهتمين بمدح الآب السماوي. يوصينا الرب يسوع المسيح بأن نخفي الناحية الروحية وعلاقتنا الروحية معه، وأن نخفي عبادتنا وصلاتنا وصومنا، وأن نفعل ذلك بالخفاء وأبانا الذي يرى في الخفاء سوف يجازينا علانية. السؤال الذي يطرح على كل واحد منا مستمعي الأعزاء هو: عندما نقوم بالعبادة الروحية، عندما تصوم، عندما تصلي، عندما تعطي، إلى ما تهدف؟ هل تهدف إلى استنزال بركة الناس ومديحهم عليك، أم أنك تريد أن تستنزل بركة الله ومدحه عليك؟ إن كنت تريد أن ترضي الناس فلست بعد عبدا المسيح، هذا ما قاله بولس الرسول. ولكن إن كنت تعمل كل شيء في الخفاء لإرضاء الرب فلابد أنك سوف تنال بركة الآب السماوي وبركة الرب يسوع المسيح. والرب يباركك.

كان نفسي أقولك الكلام دوت وأنا في وشك، بس قررت أكتبه في جواب. برجع بالزمن وافتكر اليوم ده اللي فيه كنت عايزة أجري واتحضن منك، عايزة أبكي واصرخ صرخة بصوت عالي بس هتسمع، عايزة أتشاف من الوجع بتاعي، عايزة حد يحس بيا وما يلومنيش. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي اترمى في وشي قنبلة ذنب، اللي أنا اللي اتلمت مش الشخص اللي أذاني. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي كان نفسي حد ياخدني من إيدي ويساعدني بدل ما كنت أتاخد من إيدي واتحاقب واتحبس في الأوضة. برجع بالزمن وافتكر لو كان في حد يوميها وقف جنبي كان حالتي دلوقتي هتبقى مختلفة. برجع وافتكر اليوم اللي مليان لوم عليا وهو طلع بريء، كنت فاكرة اني لما هحكي هيدافعوا عني، اتشجعت اني اتكلم بس لما اتكلمت ما حصلش حاجة، واللي حصل وجعني بزيادة، سابني موجوعة ومجروحة اكتر من ما روحت وحكيت. اهلا بيكم فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. القصة اللي سمعناها في الأول قصة ممكن بنات كتير قوي منكم تكون اتعرضت ليها، قصة يوم قررتي تروحي فيه وتحكي. ممكن اليوم ده كان عندك 5 سنين 7 سنين 9 سنين أو 13 سنة، بس اليوم دوت ممكن يكون موجود في ذاكرة كل واحدة فينا. يمكن الحلقة دي آخر حلقة في السيزن بتاعنا، بس مش آخر حلقة عن التحرش، لأن احنا هنتقابل تاني أكيد. لو عايزة تتواصلي معايا قصتك هتكون مصدر اهتمام. في اليوم ده يمكن كنتي روحتي عشان تحكي فيه وكنتي مستنية حد يصدقك، بس اليوم دوت اتسبتي انتي اللي متلامة، اتسبتي انتي اللي شايلة كل الذنب لوحدك وهو طلع بريء، ما تلمش ومحدش عمل معي حاجة، الغلط كله ركبك انتي، الغلط كله كان عليكي انتي. انا جاي النهاردة اشجعك انك تتكلمي حتى لو اتكلمتي قبل كده ومحدش صدقك، انا جاي اشجعك تكملي المشوار او تبتديه من الاول. أنا جاي النهاردة أحط الاختيار ده ما بين إيديكي، إنك إما تسكتي عن الظلم وتكرهي نفسك وما تحبيهاش وما تدافعيش عنها، ولا تاخدي قرار مختلف إنك تقفي وتدافعي عن نفسك وعن حدود جسمك اللي هو بتاعك. فاصل ونرجع ليكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أحب في آخر حلقة أشجعك إنك تتكلمي، أحب إن أنا أشجعك إنك تتكلمي وتصرخي وما تسكتيش. من حقك تدافعي عن جسمك، من حقك تقولي لأ بصوت عالي. أحب أشجعك تبعتلنا لو في قصة فرقت معاكي على مدار 26 حلقة، قصة كانت شبه قصتك، أو في حاجة وجعتك من الكلام اللي احنا قلناه وحابة تتكلمي عنه أكتر، أشجعك قوي تبعتلنا قصتك، هتبقى مصدر اهتمام لينا. ممكن الحلقات الجاية نعملها على قصص بنات حقيقية حصلت لهم وإحنا مراعين جداً السرية. أحب أشكر في آخر حلقة كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني في إن إحنا نعمل الحلقات دي. شكر خاص جداً لفريق سيف اللي ساعد في الكتابة والدعم إن إحنا نطلع حلقات مختلفة. كنت معاكم سارة عزيز من برنامج بنويت، إن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزر حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا. أعاننا الله.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: شعب ربنا بيمشوا في النور ومش بيستخبوا في الظلمة. اللي من النهار عارفين إن المسيح راجع وبيعيشوا بناء على كده. النهاردة هنشوف تشجيعات أكتر علشان نستنى مجيء المسيح كتلاميذ ساهرين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. خلينا نرجع تاني إصحاح 5 علشان نميز الاختلافات بين أهل النهار وأهل الليل.
1: بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن أهل النهار وأهل الليل. ده ملوش أي علاقة بإنك تكون شخص نهاري أو شخص ليلي. لاحظت قبل كده إزاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز إنه أوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي، وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي. ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول إنك لما بتخلص أنت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول إن لما ربنا طلب منه يبشر بالإنجيل علشان يحول الأمة من الظلمة للنور علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والظلمة. أنا عايزك تجاوب على السؤال ده وإحنا بنتكلم في المقطع ده، أنت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم إحنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ انا حابب اديك 4 تناقضات بين اهل الليل واهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ اول حاجة ان اول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ انه مكتوب لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول اهل النهار ضد اهل الليل. بولس بيقول اليوم مش هيجيلكوا انتوا زي اللص. اهل الليل هم اللي هيتخدعوا لما الناس تقول سلام وامان. خلينا نفهم التسلسل الزمني هنا، فيه اختطاف للكنيسة وبعدين فيه فترة من الوقت اللي الامم بتستعد فيها زي ما الكتاب المقدس بيقول. في خلال فترة الاستعداد دي بيظهر راجل اسمه ضد المسيح. ضد المسيح هيكون جذاب وهيكون مقنع وهيكون ذكي وهيكون شيطان شرير، هيضمن أمن إسرائيل والعالم هيصدقه وكل واحد هيقول سلام وأمان وكل الناس هتقول أخيرا عندنا أمان. وفي خلال الفترة الزمنية دي لما يكون فيه إحساس زائف بالأمان هتيجي الدينونة. حتى النهاردة احنا نقدر نقول إذا كنا أهل الليل ولا أهل النهار عن طريق اللي بنؤمن بيه وقد إيه احنا سهل نتخدع. أهل الليل بيؤمنوا بالكذبة الكبيرة اللي موجودة في رسالة تسالونيكي التانية واللي هي في الأساس ألوهية الإنسان. أهل الليل مؤمنين إن الإنسان هو إله. أهل الليل بيتخدعوا في تعاليم العصر الحديث اللي بتقول لنا إن إحنا في الأساس آلهة. دي كذبة جنة عدن، هتكون زي ربنا، إحنا بندير حياتنا حسب الجدول الزمني بتاعنا وبنحدد حقيقتنا وواقعنا وإن مفيش إله لازم يحاسبنا وإحنا لوحدنا خالص. لو مؤمن بده أنا بأكد لك إنك من وجهة نظر الكتاب المقدس أنت شخص من أهل الليل مش النهار. أهل النهار عندهم طريقة مختلفة في نظرتهم للعالم. ليه إحنا كمؤمنين بنبص للعالم بنظرة مختلفة؟ ده بيرتبط كتير بمعرفتنا بنفسنا وبالآخرين. أهل الليل دايما بيفكروا إنهم أحسن من اللي هم فيه. أهل الليل بيسألوا نفسهم ليه ربنا لازم يحاسبني؟ أنا عملت إيه وحش؟ بيفكروا بالطريقة دي خاصة لما بيقارنوا نفسهم بالآخرين. أهل الليل دايما بيفكروا في الخير الفطري للإنسان، على الرغم إن فيه شوية خير علشان إحنا في الحقيقة خليط بين الخير والشر. لكن أهل الليل عندهم نظرة ساذجة جدا لطبيعة الإنسان، بيصدقوا المعاهدات وهم مش فاهمين خفايا طبيعة الإنسان. لكن أهل النهار فاهمين إنهم خطاة يائسين وبطلوا يبرروا لنفسهم. لو انت من اهل النهار فانت بطلت تبرر لنفسك، علشان انت عارف اننا واقفين في حضور ربنا ويسوع بس اللي يقدر يخلصنا. ده اللي بيخليك شخص نهاري، وده عكس الشخص الليلي. خلينا نروح على التناقض التاني. التناقض التاني المفاجأة ضد التوقع. هتلاحظ ان بولس بيقول في آية 4: واما انتم ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم ابناء نور وابناء نهار. شايف اللي بيقوله العالم لما بيفكروا في المجيء التاني ليسوع؟ هو ده مش هيحصل. هما مش مؤمنين بده، ومش بيدوروا عليه، ومش بيفكروا انه هيحصل. هما بيؤمنوا بمبدأ عدم التغير. فكرة عدم التغير بتقول زي ما العالم كان من البداية هو هيفضل كده للأبد وللأبد وللأبد. هما بيسألوا فين الوعد بمجيئه؟ من ساعة ما الأب نام كل الحاجات مستمرة زي ما هي. لو ما كنتش مؤمن ان يسوع هيرجع تاني للأرض، فأنا بأكد لك انك من أهل الليل. المؤمنين مش بس بيؤمنوا بمجيء يسوع علشان ما يتفاجئوش، لأنهم هم متوقعينه، لكن هم بيحبوا ظهوره. الرسول بولس بيقول إن فيه إكليل خاص. هو كان بيتكلم بشكل رمزي. الإكليل ده بياخده اللي بيحبوا ظهور يسوع. لو أنت هنا النهاردة ومش متحمس إنك تشوف يسوع، ومش مهتم بشكل أساسي بمجيء يسوع، وبتفترض إنه مش جاي تاني، فأنت شخص ليلي. أهل النهار عندهم حب ليسوع مزروع في قلوبهم لما أمنوا، وده خلاهم يشوفوا كل الحاجات دي بطريقة مختلفة. التناقض التالي هو اليقظة ضد السكر. لاحظ أنه مكتوب في آية 5: جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين، بل نسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. هو مش بيتكلم عن السكر بطريقة حرفية، على الرغم ان ده بيحصل فعلا، خاصة ان ده بيحصل لو انت شخص ليلي. هو بيتكلم عن السكر الروحي، يعني تبقى مش مهتم خالص. أول مرة تعرفت على إدمان الكحول لما كنت في المدرسة الثانوية ومدرسة الكتاب المقدس. كان فيه راجل كان عنده مكبر صوت في العربية بتاعته، وبعد الكنيسة مساء أيام الأحد في كندا كنا بنسوق العربية في منطقة سيئة من المدينة، وده المكان اللي أنا اتعلمت الوعظ فيه. اتعودنا أننا نرنم ونقدم الشهادة هناك، وبعدين كل يوم أحد بالليل كنت بوعظ لمدة 10 دقائق. في الأيام دي 10 دقائق كانت مدة كويسة. النهاردة 10 دقايق بتعدي بسرعة جدا، لدرجة ان يدوب بدقها. ببص في الساعة ولاقي الوقت عدى بسرعة. في الايام دي انا تعودت اني اوعظ، وبعد الكلمة كنا بنتكلم مع الناس. المكان ده كان فيه ناس كتير مدمنين على الكحول. انا فاكر ان كان فيه راجل بياخد الدولارات الورق اللي كانت معاه وبيرميها في الشارع. ابتديت افهم يعني ايه لما الواحد يبقى في حالة سكر. الناس دي أولوياتهم اترتبت غلط خالص، وما بقوش عارفين إيه الحاجات اللي ليها قيمة والحاجات اللي ملهاش قيمة. هي دي فعلا اللامبالاة الروحية بتاعت أهل الليل اللي بيتكلم عليهم بولس هنا. هما بيبدلوا الحاجات المهمة بحاجات مش مهمة، وما عندهمش أي قلق بخصوص المستقبل. لو أنت هنا النهاردة وقضيت وقت كتير وطاقة كتير بتجهز لرحلة لأوروبا، واشتريت كتاب للسفر وقضيت ساعات بتقراه، ومش بتدي نفس الوقت ده للمكان اللي هتقضي فيه الأبدية، ممكن أقول بحب وبصراحة إنك شخص من أهل الليل. أنت مش من أهل النهار. أهل النهار بيعيشوا للأبدية، ومش بيعيشوا للوقت الحالي وبس. كان في قصيدة بتقول ما معناه: أعطاني والدي ورقة نقدية بقيمة $1 لأنني أذكى ابن، واستبدلتها بربعين لامعين لأن الاثنين أكثر من واحد، ثم أخذت الأرباع وقايتها مع لو. أعتقد أنه لم يكن يعلم أن 3 أكبر من 2. في تلك اللحظة جاء بيتس الأعمى العجوز، ولأنه لا يستطيع الرؤية أعطاني 4 نيكلات مقابل الديمات 3، وأربعة أكثر من 3. أخذت النيكل إلى هيرام كومز في متجر أعلاف البذور، وأعطاني الأحمق 5 بنسات مقابلها، وخمسة أكثر من 4. ثم ذهبت وأريت هذا لوالدي، وقد احمرت وجنتاه وأغمض عينيه وهز رأسه فخورا بي لدرجة أنه لا يستطيع التحدث. أهل الليل ما عندهمش أي إحساس بقيمة الأبدية، هم عايشين علشان ثلاث حاجات: الفلوس والجنس والشهرة، بس كده. ما عندهمش فكرة عن إيه هي الحاجات اللي ليها قيمة فعلا. هم دايما بيبدلوا الأحسن بالأسوأ. بولس بيقول لنا إن هو ده التناقض الثالث. أنا برضو عايز أقول حاجة بيقول لنا عليها بولس في آية 8، إننا نلبس درع الإيمان والمحبة. دي عظة لوحدها. ليه درع الإيمان؟ ده المكان اللي بتضرب فيه الأسهم. كل مرة بتختار إنك تعمل خطية وإنت قاصد ده، بيدل على إنك مش واثق في ربنا. إيماننا أو نقص إيماننا هو أصل كل صراعاتنا وكل أفرحنا وكل أحزاننا وكل تجاربنا.
0: أنت عارف إن ده حقيقي جداً، مش كده؟ يسوع المسيح أوقات كتير كان بيمدح الناس على إيمانهم، ومع ذلك في نفس الوقت كان بيوبخ تلاميذه في أوقات كتير، وكان بيقول لهم يا قليلي الإيمان. مرة مدح إيمان رئيس المئة وقال إن مفيش إيمان زي إيمانه في إسرائيل كلها، ومرة تاني وبخ بطرس وقال له لما ابتدى يغرق لماذا شككت؟ في النهاية احتياجنا الأكبر دايما بيكون للإيمان، الإيمان بوعود ربنا، الإيمان بالثقة اللي عندنا في إن ربنا راجل نبيل وبيحافظ على كلمته. إحنا نقدر نحط ثقتنا فيه. لو كل الناس في كل العالم رجعوا في كلامهم، الله ما بيرجعش. ليس الله إنسانا فيكذب، أو ابن إنسان فيندم. نرجو إنك تدعو حد من أصدقائك إنه يسمع معانا العظة اللي جاية. شكرا على الاستماع لينا النهاردة، وربنا يبارككم. النهاردة كملنا عظة عن الكنيسة الساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن الاختلافات بين أهل النهار وأهل الليل. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. تخيلوا معايا كده لو في مصلحة حط إعلان على الحيطة بيقول إيه؟ على السادة المكفوفين التوجه إلى مكتب تقديم الطلبات للحصول على الاستمارة المطلوبة لتركيب قرنية جديدة. بالرغم من إن رسالة مهمة جداً، بس هي موجهة لناس مش بتشوف. في طرق كتير قوي غلط للتعامل مع الناس في توصيل الرسائل. أكيد كل واحد عنده طريقة بيفهم بيها. يا ترى رسائلنا للناس اللي حوالينا زي رسالة المصلحة للمكفوفين؟ يعني إحنا بقينا مصلحة دلوقتي، بنبعت رسائل شكلها إيه للناس اللي حوالينا؟ بروح أوصل رسالة وأنا عصبي جداً، فاللي قدامي طبعاً مش نافع يسمعني ولا يفهمني. بروح أكلم حد وصل له رسالة وأنا كل كلامي جارح، فطبعاً مش بيوصله أي حاجة. بروح أتكلم من ورا حد ومتوقع أنه هو يكون وصلته رسالة، طبعاً مش هتوصل. كلام علشان يوصل للي قدامي لازم أكون أنا عارف هو بيفهم إزاي، لازم كمان كلامي يبقى واضح جداً. طيب علشان أضمن أن اللي قدامي يفهم لازم أبقى فاهم ظروفه، وخاصة لو كان في عتاب أو خلاف. يعني لو أنا عايز أرجع العلاقة زي ما كانت لازم أبقى واخد بالي قوي من طريقة فهم اللي قدامي للرسالة. ما ينفعش أبقى عصبي لو هو مش بيستحمل العصبية، ما ينفعش أجرحه لو هو إنسان حساس. وفي ناس بقى ما تحبش تتكلم في الموضوع وهو سخن، يعني لازم أستنى عليه شوية عشان لما أروح أكلمه يبقى هدي ويقدر يتناقش معايا ونتعاتب، وهكذا. يعني لازم أعرف ظروف الشخص اللي قدامي مش ظروفي أنا. طيب يا ترى بقى لما احنا بنستقبل رسائل من ربنا بنبقى عاملين ازاي؟ هو اكيد ربنا مش بيدينا رسالة مش مفهومة، بس احنا اللي عاملين نفسنا عمي. يعني مثلا نقول ايه؟ ما عنديش وقت ان انا اقعد مع ربنا اسمع رسائله، مشغول عنه بعيالي بشغلي او بمسؤولياتي اليومية. فتح عينك لكلام ربنا والرسائله ليك، اعرف ربنا عاوز ايه منك واعمله، وبلاش مشغولياتك تخليك ما تقدرش تشوف رسائل ربنا ليك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

اهلا وسهلا بكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. اهلا بكل الكباتن وكباتن الجيل. في حلقه جديده هنتكلم فيها عن واحده من قوانين مباريات كره القدم. يمكن الموضوع ده ناس كتير من اللي بتتفرج تختلف كتير فيه، وناس كتير من اللي بتتفرج مش بتعرف القانون ده كويس. النهارده هنتكلم عن الاوفسايد، ازاي يبقى في جون جاي والاوفسايد ما يخليهوش يتحسب ويتلغي الهدف بسبب الاوفسايد. خلينا نخرج مع بعض فاصل ونرجع مره تاني ونكمل مع بعض في برنامجكم كارت اصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. عنوان حلقتنا النهاردة الأوفسايد. من خلال متابعتنا للمباريات والدوريات كاس العالم، ساعات الحكم يلغي هدف والهدف جه، ويبدأ الناس تستغرب هو ليه لغى الهدف ده، ونكتشف كمان انه الحكم المساعد بيرفع الراية بتاعته والحكم بتاع الساحة بيصفر. ايه المشكلة؟ ما هي الكرة جت جون. الحقيقة نلاقي المعلق يقول اصل اللعيب كان اوفسايد. اوفسايد يعني ايه؟ اوفسايد الحقيقة اوفسايد يعني اللعيب اللي جاب الهدف كان موجود ببساطة في مكان غلط، أو بتعبير تاني في مكان مش قانوني. في قوانين اللعبة لازم تبقى موجود في المكان الصح عشان تقدر تجيب الجون بطريقة صح. الحقيقة في حياتنا كتير قوي بنكون موجودين في أماكن غلط، أماكن غلط مش أماكننا، وما ينفعش نكون موجودين فيها، وما ينفعش نحقق أهدافنا وإحنا موجودين فيها. تعالوا أعزائي نطلع فاصل صغير ونرجع بسرعة ونكمل كلامنا في موضوع الأوفسايد من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا في حلقة ممتعة من برنامجنا كارت أصفر بعنوان الأوفسايد. كل واحد مننا الله حطه في مكان معين. الله بيرتب لحياتك شكل وهيئة. الله بيحطك في مكان هو عايز يبقى فخور بيك، لكن وجودنا في الأماكن الغلط بيخلي حياتنا تمشي غلط وما نحققش اللي على قلب ربنا مننا. تعال شوف بعض رجال الله وبعض الأشخاص اللي موجودين في المكان الغلط. لوط، انت ايه اللي وداك عند سدوم وعمورة؟ ده مش المكان بتاعك. انت كابن لله المفروض تكون في المكان اللي يمجد إلهك. وجودك في المكان ده مش هيخليك قادر انك تحقق الأهداف اللي ربنا أوجدها في حياتك. تعال كمان شوف الابن الضال اللي وداك الكرة البعيدة تشتغل عند واحد تخدم الخنازير. انت أبوك راجل غني وأبوك بيحبك، ايه اللي موديك في المكان ده؟ أعزائي الشباب، مشكلة كبيرة أننا وإنت نكون موجودين في مكان المكان ده غلط. وجودك في الحتة دي مش صح. خلي الروح القدس وإنت بتسمع كلامي يشاور لك على بعض الأماكن، يقولك ما ينفعش تروح الحتة دي. وإنت موجود في المكان ده إنت مش بتحقق هدف الله من وجودك في الحياة. تقدر بكل بساطة تسمع الصوت بيقولك أوفسايد. يعني إيه أوفسايد؟ يعني حتى لو حققت هدف وإنت موجود في المكان ده هيتلغي، لأنك إنت موجود في مكان غلط. لو إنت موجود في المكان الصح النتيجة هتكون هدف صحيح. تعالوا نخرج مرة تانية فاصل صغير ونرجع مرة تانية نكمل رسالة ربنا لينا النهاردة.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وأنا عايز أقول لك، هو أنت واقف في مكان أوفسايد؟ الحتة اللي بتقعد فيها وبتسهر فيها دي تليق بيك؟ هو المكان اللي أنت فرحان إنك بتروحه كل يوم وبتسهر فيه ده مكان يصلح لأولاد الله؟ كل ما هتبعد عن المكان الغلط هتروح المكان الصح، وكل ما هتبعد عن المكان الصح هتلاقي نفسك في مكان غلط. عشان كده اركب قطر التوبة بسرعة وتحرك من محطتك المظلمة ووصل لمحطة النور. أنا عايز أقولك، طول ما أنت في الأماكن الغلط كارت أصفر. بحذرك وبقولك ده مش مكانك، القهوة دي مش مكانك، الغرزة دي مش مكانك، اختار المكان المناسب ليك، المجموعة دي مش مكانك تقعد وسطيها. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه، وبصدق إن الرسالة تكون سبب بركة ليكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت إن أكون معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، المخرج أيمن زكر. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم، سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحيانا كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، حرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت مريم. مريم مريم.
7: نعم يا أبي.
6: تعالي تعالي بسرعة.
7: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
6: لا شيء لا شيء، تعالي.
7: مالك؟ هل تريد شيئا؟
6: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
7: أصدقائنا؟ أين هم؟
6: ها هم، ألا ترين؟
7: لا أرى أحدا.
6: وكل هؤلاء، كل هؤلاء.
7: هؤلاء؟ هذه أوراق
6: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
7: ورق
6: أغلى الصداقات، صداقات الورق والقلم.
7: فقط
6: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
7: أبي.
6: مريم تعالي نحتفي بهم.
7: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة؟
6: أهم من ذلك بكثير.
7: ما هو ذلك؟
6: نجلس معهم، نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتي، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.
1: أسره البرنامج، سرق لي عقلي، وذلك بالحديث عن المسيح.
0: كلنا يا صديقي، كلنا، حديث المسيح يأسرنا ويسرق عقولنا.
1: ليكن في علمكم أني كنت في حالة جهل لا أفهم الكثير عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
0: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
1: وهذا صديق آخر من مصر،
0: الحبيبة الغالية.
1: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
0: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس. كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
0: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
1: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
0: من أين؟
1: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
0: شاعر هو، شاعر صغير.
1: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي، وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة، لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
0: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
1: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
0: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
1: وهذا صديق آخر من المغرب، لديه بشرى لك.
0: بشرى لي؟
1: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
0: نعم يا ابني، نعم.
1: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
0: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
1: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي، وواجهوا صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
0: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
1: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
0: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
1: وهذه صديقة من الجزائر.
0: صديقة إلي بها.
1: طابت نهاركم سيدي.
0: طاب نهارك يا ابنتي.
1: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
0: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.
1: لبنان شعري وعشقي وأحلامي، لي شهر أرى لبنان في الحلم، ويسوع المسيح يقف على الجبل ويشير إلى كنيسة ما في لبنان، وكل ما حوله روضة غناء. أليس عجيب حلمي؟
0: عجيب يا ابنتي، لكن الله له وسائله في الحديث معنا.
1: كل ما أطلبه منكم أن تساعدوني معنويا، أرجوكم.
0: طبعا، سنصلي، نصلي لكِ.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

الام نزيف عطش دوار وغصة وتسليم الروح، واخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم. يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نخر معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من إنجيل متى الإصحاح 18 ومن الآية 23.

يقول: لهذا السبب يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، قول مثلا 10,000 مليم، وإذ لم يكن عنده ما يوفي به ذنب دينه أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين امتعه. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد امهني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين، قال له سامح، سامحك في كل الدين بتاعك. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديون له بمئة دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: امهني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملائه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبيد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، فما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. رسالة المسيح لنا أحنا البشر عن قيمة الغفران. هذه الحكاية تقول أن واحد كان مديون عند السيد متاعه، هو عبد كان مديون بيقول بمئة دينار، وسامحه السيد متاعه. وقت يخرج من عند السيد يلقى واحد آخر مديون ليه ممكن 10,000، 10 دنانير، شدوا وقالوا لازمك ما سمحوش وقالوا لازمك تخلص. علاش المسيح يقول المثل هذا؟ يقول أن الله في محبته غفرنا كل خطايانا، كل خطايانا كبيرة والصغيرة، لنعرفوها ولم نعرفوش، غفرها الكل. وقت المسيح مات على الصليب يقول: غفرت لكم كل ذنوبكم وكل خطاياكم. المسيح هو الوحيد اللي نجم يغفر خطايانا الكل، خطر هو لجال إلى الأرض، هو كلمة الله الحية، هو روح الله المتجسد. ولذا علمنا الدرس هذا أن كما غفر لنا الله خطايانا في المسيح لازمنا نسامح أخونا البشر في بعض. مش ممكن الله يسامحنا في كل شيء وإحنا ما نسامحش الكل. ناس برشا تفكر ممكن ما نسامحش الناس الكل، ما نسامحش اللي ظلمني، ما نسامحش اللي خاني ولا عمل حاجة معي. الإنجيل علمنا أن إذا كان ما نسامحوش من القلب الله ما يتعاملش معنا كأولاده. ولذا نشجعك أخي المستمع وأختي المستمع ولا المشاهدة، إذا كان تؤمن بيسوع المسيح وتقبل محبة الله في حياتك تولي حاجة طبيعية أنك تسامح الناس مهما عملوا، تسامحهم لأن الله سامحك. وفي هالسماح هذا كتسامح أخوك تحس بسلام الله في قلبك، تحس بمحبة الله اللي في قلبك، وتعرف أن الله هو محبة، الله هو اللي سامحنا وإحنا باش نسامحه الناس الكل. أخي نحبك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح وتعرف مصالحة الله مع البشر في المسيح يسوع. وأخيرا نحب أقول لك اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لنا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بكم, أنا جودي مايكل مذيعتكم النهاردة. And I'm so glad you're here with me today on the Middle East Praise Hour. كنت عايزة أحكي لكم حاجة كده. من almost مثلا أسبوعين تقريبا, حسيت أن أنا مضايقة قوي وعندي حاجات كتير عمالة أفكر فيها, وبعدين قررت ان انا لازم اخد قرار, يعني مش هينفع افضل طول الوقت متضايقه. فلقيت نفسي اول حاجه بعملها ان انا بكلم الشله بتاعتنا, صحابي. احنا مثلا تقريبا 7-8 حاجه كده بنتقابل على طول الوقت, معايا في كنيسه ومعايا في كل حته. فلقيت نفسي بكلمهم بقول لهم تعالوا نتقابل on the weekend, let's meet and let's talk. وجم فعلا وقعدنا نحكي, وما تكلمتش عن اي حاجة انا مضايقة عشانها او حاسة ان هي لود عليا, بس هما جم وقعدنا نحكي كتير قوي وقعدنا نصلي كتير قوي واتبسطنا. And then they left. And why am I telling you this? لا, مش هقولكو دلوقتي, هقولكو after listening to انتظري الرب يا نفسي for the better life.

And you were listening to Running Back to You. And today's verse is from Acts 2, verse 44. And it says, All the believers were together and had everything in common. وبالعربي في أعمال الرسل أصحاح 2 آية 44 وبتقول وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا. وبعدين بقى الآية دي بتوقفني عند آخر كلمتين كل شيء مشتركا. كل شيء وكل شيء like everything, eating, praying, having fun, everything. ده يقول لنا ايه؟ يعني بحس انه انا عندي حتة من دوري ان انا كمان محتاجة زي التلاميذ لما كانوا بيعملوا كل شيء in common, انه احنا كمان as believers نعمل everything in common. وده يوصلني انه في اوقات احنا بنبقى تعبانين او مندايقين او even مبسوطين جدا, لكن we don't pray together or we don't meet up and share this together.

You were listening to Geza في نفسي سايف for the better life. We نيجي for this week's challenge. And actually this week it may be difficult for some people and it may be easy for the other. حد extrovert زي هيحب قوي challenge دي, لو حد introvert ممكن ما ينبسطش قوي. And the challenge is جرب this week ان انت تشير مع حد, share anything, share feelings, share thoughts, ممكن تشير تجارب عديت بيها, او if you have any kind of testimonies, share anything. عايزين نتعود ان احنا نكون معا في كل شيء, نكون مشتركين في كل شيء. And try to pray with someone this week. Try to pray either with your spouse, children, parents, friends. Try to pray with anyone. على أي حاجة, either تصلي له أو هو يصلي لك أو تصلي في العموم.

And as we come to the end of our program today, للأسف, I want to remind you of today's challenge for this week. مهم قوي زي ما كانوا التلاميذ بيشاركوا بعض بكل حاجة, إن إحنا كمان نشارك بعض as believers. فمش هقول كل حاجة لأنه مش كل حاجة بتتشارك في الحاجات البديهية اللي ينفع نشارك بها بعض. Actually, this is a challenge for me this week, إن أنا أصلي مع حد من صحابي لأي كان الحاجة تخصه أو تخصيني أو تخص العموم. لكن أشجعك وأشجعني إن إحنا go through this together. انتو كنت في الميدل ايست برايز اور وانا جودي مايكل. See you next week, same time. Bye bye.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

0: يا رب اسمع. الموعظة على الجبل، برنامج رقم 24.
1: الغفران والصوم، الجزء الأول، متى 6:14-18. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية. قرأت للتو الأعداد الممتدة من العدد 16 حتى العدد 18 من الإصحاح 6 من إنجيل متى، حيث يتابع يسوع التحدث عن الآداب الروحية التي تخولنا النظر إلى فوق. في العظة على الجبل، وبالتحديد في الجزء الأول من الإصحاح 5 من إنجيل متى، طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا بواسطة نعمة الله وإيجاد تلك المواقف الجميلة في قلوبنا، والتي تحدد مواصفات تلميذه والطابع المسيحي. لكن الأزمة في أن يكون الإنسان مسيحيا تم تحديدها لنا في هذه العظة واستراتيجيتها والسياق الذي منحت فيه، من ثم تصف لنا التطويبات الطابع المسيحي. أما بقية الإصحاح 5 من إنجيل متى فتتعلق بالتحدي الذي ينشأ عندما يؤثر ذلك الطابع المسيحي بالثقافة. بتعبير آخر، إن القسم الأكبر من الإصحاح 5 من إنجيل متى كان تطبيقا، وفي التطويبات طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وفيما تبقى من الإصحاح 5 من إنجيل متى طلب منا النظر حولنا. بالإضافة إلى ذلك، أخبرنا يسوع ماذا يجب أن نجد عندما ننظر إلى أنفسنا، وما الذي يجب أن يحدث عندما ننظر حولنا. وكنا جاهزين لدراسة الإصحاح 6. في هذا الإصحاح قال يسوع ما يلي: إذا أردتم أن تكونوا ما يفترض بكم أن تكونوه عندما تنظرون إلى أنفسكم وحولكم، عليكم بكل بساطة النظر إلى أعلى. لا تستطيعون الاتصال بإخوتكم وبأعدائكم وبنسائكم وبزوجاتكم وبجيرانكم وبالشرير بالطريقة التي أريدكم أن تتصلوا بهم فيها، إلا إذا نظرتم إلى الأعلى وحصلتم على النعمة من الله. ولا يمكنكم التمتع بهذه المواقف الجميلة في قلوبكم إلا إذا حصلتم على نعمة من الله. هكذا أصبحنا جاهزين لدراسة الإصحاح 6 الذي يخبرنا فيه يسوع أنه علينا النظر إلى فوق. وفقا للإصحاح 6، عندما ننظر إلى فوق نجد أن ثمة آداب روحية يجب أن تكون في مكانها إذا أردنا أن ننظر إلى الأعلى ونحافظ على تلك النظرة ونحصدها. لقد رأينا أن أول أدب روحي كان أدب العطاء، أما الأدب الثاني الذي علمنا إياه يسوع في الإصحاح 6 فكان أدب الصلاة. وفي سياق أدب الصلاة قدم يسوع تعليما عظيما لتلاميذه يدور حول طريقة الصلاة. وفي سياق طريقة الصلاة تلك، لدينا صلاة التلاميذ التي ليست صلاة فحسب، بل هي أيضا طريقة للصلاة، ربما هي تصميم لصلواتنا. ويطرح الناس العديد من الأسئلة حول صلاة التلاميذ. أود معالجة أحد هذه الأسئلة قبل الانتقال إلى الأدب الروحي الثالث الذي يعلمنا إياه يسوع في الإصحاح 6 من إنجيل متى، وهو أدب الصوم. لقد ورد في الإصحاح 6 ما يلي: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. قيل لنا أن نصلي وفقا لطريقة صلاة التلاميذ، وعندما قدم يسوع تعليم الصلاة أضاف التعليق الآتي: إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. حين يقرأ الناس ذلك يقولون إن الحصول على المغفرة يرتكز على كوننا أناس غفورين. هذا لا يتوافق مع بقية لاهوت العهد الجديد، لأن تعليم العهد الجديد يذكر بوضوح أن مغفرتنا هي في موت يسوع المسيح على الصليب. فحين مات يسوع المسيح على الصليب صرخ: لقد تم. هكذا نشير إلى عمل يسوع المسيح على الصليب، وبالتناغم مع تعليم الكتاب المقدس ولسيما مع تحفة لاهوتية مثل رسالة بولس الرسول إلى أهل رومي، نشير إلى أن يسوع المسيح عندما أنهى عمل الفداء أتم كل شيء كان يجب أن يتم لتتحقق مغفرة الخطايا. وتستحيل إضافة أي شيء إلى عمل يسوع المسيح المنجز. أما السؤالين اللذين نود طرحهما فهما الآتيان: هل تظنون أنه فعل ما يكفي؟ أو هل تظنون أنه عليكم إنهاء المهمة؟ هل تعتقدون أنه عليكم إضافة شيء ما إلى ما فعله يسوع؟ تجدون الجواب على ذلك السؤال في الكتاب المقدس وهو الآتي: لا تمكنكم إضافة أي شيء إلى العمل الذي أنجزه المسيح. وفقا للرسالة إلى العبرانيين، وعلى ضوء الحقيقة التي تقضي بأن يسوع قدم حياته كالذبيحة الأسمى لله كي يتم محو الخطايا، لا يمكن القيام بالمزيد من الذبائح لمحو الخطايا. لا يمكنكم تقديم أي شيء بإضافة إلى ذلك. عندئذ كيف نفسر التعليم الآتي: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا؟ وكيف نفسر التعليق الآتي: إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم؟ أظن الجواب هو على النحو التالي: في الإصحاح 18 من إنجيل متى قدم يسوع تعليما عظيما حول المغفرة وأهمية أن نكون غفورين. فبدأ من العدد 21 من الإصحاح 18 من إنجيل متى ورد مثل عظيم أثير بواسطة سؤال طرحه بطرس. لقد ورد ما يلي: حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. يقول بعض دارسي الكتاب المقدس إن ما قصده يسوع هو 70 مرة 7 مرات، ويقول البعض الآخر إن ما عناه يسوع كان 7 مرات مضروبة بذاتها 70 مرة، مما يشكل رقما لا ينتهي. وبعد إعطاء ذلك الجواب لبطرس أضاف يسوع إلى جوابه مثلا. كلمة مثل تعني في اليونانية بارابالو، وتعني كلمة بالو في اللغة العربية رمي، أما كلمة بارا فتعني بجانب. فالمثل كان قصة يرميها يسوع بجانب حقيقة لشرح تلك الحقيقة، والحقيقة هنا تكمن في جواب يسوع، وهي: لا تغفر لأحد 7 مرات، لكن 77 مرة تغفرون. ولشرح ذلك الجواب رمى يسوع بجانب الجواب عن سؤال بطرس هذا المثل. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون 10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحد من العبيد رفقائه كان مديونا له 100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. إن التعليم الواضح الذي ينتج عن هذا المثل هو: ثمة دين قد ألغي لأن المديون طلب الرحمة، وبعد إلغاء ذلك الدين الكبير ذهب الشخص الذي ألغي دينه إلى رجل كان يدين له بمبلغ ضئيل وأصر عليه أن يدفع المبلغ بالكامل، لكن هذا الرجل لم يستطع دفع المبلغ فزجه في السجن. وعندما علم السيد الذي ألغى الدين الكبير بذلك أرسل بطلبه وقال له قاصدا ما يلي: يا صديقي، لم تفهم العبرة، لقد ألغيت دينك الكبير وأنت لم تستطع إلغاء دين ضئيل صغير لأخيك، لقد غيرت رأيي، سوف أزجك أنت في السجن. هذا هو مثل، إنها قصة رميت بجانب حقيقة، لكن إليكم التطبيق. فالعدد الأخير من الأصحاح 18 من إنجيل متى يقصد يسوع ما يلي: هكذا سيعامل أبي كل واحد منكم إلا إذا سمحتم أخاكم من كل قلوبكم. أما التطبيق الواضح فهو الآتي: عندما تأتون إلى المسيح وتحصلون على المغفرة الأساسية، وحين تسمعون الإنجيل وتؤمنون به وتخلصون، تمحى كل الخطايا التي ارتكبتموها في حياتكم. بالتالي يشبه الأمر إعفاءكم من دين ضخم. فإذا كنتم تؤمنون حقا بأنكم أعفيتم من دين ضخم، وإذا كنتم تفهمون حقا مدى المغفرة التي حصلتم عليها، عندئذ حين يخطئ أحد إليكم ألا تكونون غفورين؟ يبدو أن التعليم الوارد هنا يقول إنكم فعلا تكونون أشخاصا غفورين، لكن إذا لم تكونوا أناسا غفورين ربما أنتم لا تفهمون حقا أن خطاياكم قد غفرت لكم، أو ربما أنتم لا تؤمنون حقا بأن خطاياكم قد غفرت. يقول لنا يسوع إن في هذا المعنى فقط علينا تلاوة الصلاة التالية: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ويفكر يسوع في ذلك المثل الذي يدور حول الدين الضخم والإنسان الذي يدين له بمبلغ صغير. فإذا ألغي ديني الكبير علي مسامحة الإنسان الذي يدين لي بالقليل. لهذا السبب أضيف التعليق الآتي: إذا غفرتم للناس حين يخطئون إليكم فتكون خطاياكم قد غفرت لكم حقا، لأنكم تفهمون مغفرة خطاياكم وتؤمنون بها. لكن إذا لم تغفروا للآخرين فأنتم إما لا تفهمون الدين الذي ألغي لكم، أو لا تؤمنون بأنه قد غفر لكم وألغي دينكم. في الواقع يسبب الإيمان المغفرة، فمغفرة خطايانا هي عمل جلي وتثبت الإيمان، أي فهمنا لها وإيماننا لها. ذات مرة قيل: لقد دفع يسوع المسيح دينا لم يقم به، لأننا نحن ندين بشيء لا يمكننا دفعه. إن المثل الوارد في الإصحاح 18 من إنجيل متى يشرح هذا الأمر، وربما يوضح السؤال الذي كثيرا ما يطرح حول صلاة التلميذ. دعونا ننتقل إلى الأدب الروحي الثالث الذي يذكره يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى: حين تصومون. مجددا استعملت كلمة مرائي، وكما فعل في كل الآداب الروحية يقارن يسوع مرة أخرى بر رجال الدين ببر تلاميذه. كان رجال الدين مرائين ويدعون التقوى والبر، أما بر التلاميذ فتخطى بر المرائين أي رجال الدين. مرة أخرى لديكم هذه الفكرة التي تقضي بأن بر رجال الدين أي الكتبة والفريسيين المرائين كان برا أفقيا، لم يكونوا يصومون من أجل الله وأمامه ولتمجيده، بل كانوا يفعلون ذلك من أجل الناس وأمامهم كي يظهروا لهم أنهم يصومون. وكان رجال الدين يشوهون وجوههم ويتخذون مظهر الجياع، وعندما يسألهم الناس هل تعانون من أمر ما أو من مشكلة ما، كانوا يجيبون بما يلي: نحن صائمون. لقد صح عليهم قول واتهام يسوع لهم: أيها المراؤون. دعونا ننتقل إلى الأدب الروحي الثالث الذي يذكره يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى: حين تصومون. مجددا استعملت كلمة مرائي في هذا المكان، وكما فعل في كل التعاليم الروحية يقارن يسوع مرة أخرى بر رجال الدين ببر تلاميذه المؤمنين. كان رجال الدين مرائين ويدعون التقوى والبر، أما بر التلاميذ فتخطى بر المرائين أي بر رجال الدين. مرة أخرى لديكم هذه الفكرة التي تقضي بأن بر رجال الدين أي الكتبة والفريسيين المرائين كان برا أفقيا، لم يكونوا يصومون من أجل الله وأمامه ولتمجيده، بل كانوا يفعلون ذلك من أجل الناس وأمامهم كي يظهروا لهم أنهم يصومون. وكان رجال الدين يشوهون وجوههم ويتخذون مظهر الجياع، وعندما يسألهم الناس هل تعانون أمرا ما، كانوا يجيبون بما يلي: نحن صائمون. وأعتقد أنكم تجدون التعليم نفسه في طريقة الصلاة وفي طريقة العطاء الروحي، فهذا ينبغي أن يحدث كما لله وليس كما للناس، وينبغي أن يقدم العطاء وأن تقدم الصلاة لله وليس للناس. وإن كانت هذه الأمور تحدث فعلا أمام الله وليس أمام الناس، فلا ينبغي أن يعرف الناس ما إذا كنتم صائمين ولا إذا كنتم تصلون أو تعطون. هنا نجد تعليما ينظر إليه الكثيرون منا ويقولون: بصراحة لا يعتبر هذا التعليم المفضل عندي في الكتاب المقدس. كثيرون منا لو كان بإمكاننا أن نرى صور بعضنا البعض لقلنا أننا لا نعرف معنى الصوم بالمعنى الحقيقي. فلو نظر الطبيب الشرعي إلى أي واحد منا لوجد أننا نعاني من إفراط في التغذية، ولا سيما في العالم العربي. لهذا نقول أننا لا نعرف الكثير عن المعنى الحقيقي للصوم. فهل الصوم لا يزال ساري المفعول اليوم؟ وهل لا يزال مهما؟ أعتقد أنه كذلك. فإذا فهمنا كما فعلنا في الإصحاح الخامس الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس، عندها أعتقد أننا سنصل إلى فهم أهمية الصوم. فما هو حرف الناموس فيما يتعلق بالصوم؟ إنه مثل ذلك الفريسي الذي صلى في الهيكل قرب العشار قائلا: أشكرك يا الله أني لست مثل باقي الناس الخطاة، فأنا أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. لقد شكر الفريسي الله لأنه ليس مثل باقي الناس الذين ينظر إليهم بازدراء، ولا مثل العشار الذي يصلي عند زاوية الطريق. وكان يفتخر الفريسي بكونه يصوم مرتين في الأسبوع. هذا هو حرف الناموس، وهذا هو مجددا البر الأفقي. ولكن ما هو روح ناموس الصوم؟ هنا نرى أن ناموس الصوم لا يزال ساري المفعول في أيامنا. فروح الناموس دائما يعطي الحياة عندما نقترب منه، ونقصد بروح الناموس قصد الناموس. وما هو المبدأ الذي يتم تعليمه في الناموس؟ وماذا كان على قلب الله عندما أسس الناموس؟ طبقوا هذا على الصوم. فما هو الصوم؟ أعتقد أننا نحصل على الجواب على هذا السؤال من تثنية 8 الأعداد الثلاثة الأولى. تذكر تلك العظة العظيمة لموسى حيث أخبر بني إسرائيل أن ينظروا إلى الوراء وأن يتذكروا كل الطريق التي اقتادهم فيها الله في البرية لمدة 40 عاما. وهو يقول أنه خلال هذه 40 عاما في البرية سمح الله بأن تختبروا الجوع، ثم أطعمكم بمعجزة خارقة للطبيعة بطعام لم تسمعوا به من قبل ولم يسمع به آباؤكم، لكي يجعلكم تعرفون أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عندما تجرب يسوع في البرية، هل تذكرون تجربته؟ حول هذه الحجارة خبزا. وهل تذكرون جواب يسوع؟ مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إن هذه هي حقيقة روحية رائعة، وتقول هذا الحقيقة إن مفتاح الحياة ليس جسديا، وليس الجزء الجسدي من الكائن البشري هو الجزء الحقيقي، بل الجزء الروحي. فنحن جميعا مصنوعون من جزئين، روحي وجسدي. فيوجد فينا جزء ملموس مادي ومنظور، وبإمكانكم رؤية هذا الجزء والشعور به ولمسه. ويوجد فينا جزء ليس بالإمكان رؤيته ولا لمسه ولا الإحساس به، إنه الجزء الروحي. وعندما تنتهي حياتنا، فهذا يعني أن ذلك الجزء الحقيقي منا، أي نفس الحياة، أي الجزء الروحي، فإنه يخرج من أجسادنا. ولكننا لا نزال ماكثين في هذا الجسد، ولكن كلمة الله تقول أنه مجرد خيمة، إنه مجرد خيمة عاشت فيها الروح. تعبر إحدى الترجمات عن 2 كورنثوس 5 بالقول: إن الجسد هو مجرد مستودع فان. قال أحدهم مركزا على قول كلمة الله أن أجسادنا هي مجرد خيام، وأننا نعيش في هذه الخيام إلى أن تغادر الروح الجسد لترجع وتكون مع الله الذي أعطاها. أي عندما نذهب إلى السماء سوف ننظر إلى بعضنا البعض ونقول: أتعلمون ماذا؟ نحن جميعا من الماضي. ثم يقولون أننا سننظر خلفيا إلى تلك الحقبة من التاريخ البشري قبلنا، وسوف يكون بإمكاننا أن نرى كل شيء منذ الأزل. وبينما ننظر إلى التاريخ قبل ولادتنا سوف نقول: بالنسبة لنا كل هذا كان مجرد ادعاء أو مظاهر. ثم سننظر إلى مسار حياتنا، أي إلى ما عشناه من سنين، وسوف نقول: كان هذا مجرد ادعاء أو مظاهر، كان هذا هو الوقت الذي قضيناه في الخيام، وأحيانا كان وقتا صعبا جدا. تعطي كلمة الله الكثير من الأهمية لكون الجزء الحقيقي من الإنسان ليس الإنسان الخارجي كما يسميه بولس في 2 كورنثوس 4:5، بل الجزء الحقيقي الأبدي فينا هو الجزء الروحي المهم فينا. إنه ما يسميه بولس الإنسان الداخلي، فالإنسان الداخلي أو الإنسان الروحي هو أكثر أهمية من الإنسان الخارجي أو الإنسان الجسدي. لهذا أي شيء قد يغذي الجزء الروحي من الإنسان هو أكثر أهمية من ذلك الذي يغذي الإنسان الخارجي الجسدي. هذا ما يبرهن أنك تؤمن، وهذه هي قيمة ما تعلنه عندما تمارس الصوم. فأنت تقول ببساطة أن الجزء الداخلي من الإنسان، الجزء الروحي من الإنسان، هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي. لهذا فإن تغذية الإنسان الداخلي من كلمة الله هي أكثر أهمية من مجرد أكل طعام لتغذية الجزء الجسدي من الإنسان، أي الجزء الخارجي. فالإنسان لا يحيا بمجرد أكل الخبز. أليست الحياة أهم من الطعام؟ أو ليس الجسد أفضل من اللباس؟ سيطرح يسوع هذا السؤال في الجزء الثاني من الإصحاح كما سنرى في حلقاتنا المقبلة. فما هي حياتكم؟ وما هو جسدكم؟ وما هو الجزء الروحي فيكم؟ وما هي القيمة الحقيقية في هذه الأمور؟ هل الجزء الجسدي أم الجزء الروحي؟ لذلك هل الأكثر أهمية أن تغذوا الجزء الجسدي أم الجزء الروحي منكم؟ وعندما تفكرون بهذه الأمور وتركزون على القيم التي تمثلها هذه الأمور، عندها ستقدرون قيمة روح الناموس، ناموس الصوم. عندما صعد موسى إلى جبل سيناء، ولقد فعل هذا ليس مرة واحدة بل عدة مرات، لربما ثلاث أو حتى أربع مرات، وصام 40 يوما وليلة، الذي كان يقوله بذلك الصوم هو: يا رب، أريد كلمة منك تغذي الجزء الروحي مني والإنسان الداخلي في أولئك الذين ينتظرون عند أسفل الجبل، والذين أنا مسؤول عنهم روحيا. يا رب، أريد تلك الكلمة منك التي ستغذي الجزء الروحي منا، وأرغب بذلك أكثر مما أرغب بالطعام أو بالشراب. هل سبق ووصلتم إلى هذه المرحلة في جوعكم الروحي لله ولكلمة الله ولأمور الله؟ هذا ما يعنيه الصوم بشكل عام. ينصح بعض الأطباء بالصوم كممارسة نافعة للصحة. أعتقد أنه توجد أمور رائعة كتبت عن الصوم، فأنتم تحتاجون أن تعرفوا بالفعل ما تفعلونه. إذا صمتم بهذه الطريقة، فالأطعمة التي تأكلونها آخر الكل مباشرة قبل أن تتوقفوا للصوم هي هامة جدا. ثم عندما يغرق جهازكم الهضمي في النوم نوعا ما، من المهم جدا أن تعرفوا كيف توقظوه من جديد. فلا يمكنكم مثلا البدء بوجبة طعام ثقيلة بعد صوم طويل. فإذا كنتم مهتمين فعلا بالصوم، قوموا بواجبكم الصحي بأن تدرسوا كتابا صحيا وتأخذوا نصيحة طبية. ولكن ما هو المعنى الروحي للصوم؟ وما هو روح ناموس الصوم؟ يبدو أنه التالي: الجزء الروحي فيكم هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي. أظهروا لأنفسكم ولله أن الجزء الروحي فيكم هو أكثر أهمية من الجزء الجسدي، وذلك بأن تنكروا على أنفسكم الغذاء الجسدي في أوقات معينة لكي تزيدوا من وعيكم الروحي. ولكن عندما تفعلون ذلك، يذكركم يسوع كما فعل عندما علم عن العطاء بأن لا تفعلوا ذلك للتباهي. أعتقد أن هذا ما يقوله يسوع هنا: فإذا صمتم فإن هذا هو بينكم وبين الله، ولا ينبغي إكحام الآخرين في ذلك. تأكدوا من كون صومكم هذا هو صوم عمودي، وتأكدوا أنكم تصومون أمام الله ولأجل الله، وليس أمام الناس ولنيل مدح الناس. فسواء أكان العطاء أم الصلاة أم الصوم، فهذه جميعها ينبغي أن تكون أمورا عمودية. فالأنظمة الروحية هي أنظمة عمودية، والمسلك الروحي ينبغي أن يكون دائما أمام الله وليس أمام الناس. إخوة الأحباء، نحن نعيش في هذه المنطقة من العالم في جو من التدين والتعصب الديني، وكثيرا ما يظهر الناس صومهم وصلاتهم وعطاءهم أمام غيرهم من الناس لكي ينالوا مدح الآخرين، غير آبهين وغير مهتمين بمدح الآب السماوي. يوصينا الرب يسوع المسيح بأن نخفي الناحية الروحية وعلاقتنا الروحية معه، وأن نخفي عبادتنا وصلاتنا وصومنا، وأن نفعل ذلك بالخفاء وأبانا الذي يرى في الخفاء سوف يجازينا علانية. السؤال الذي يطرح على كل واحد منا مستمعي الأعزاء هو: عندما نقوم بالعبادة الروحية، عندما تصوم، عندما تصلي، عندما تعطي، إلى ما تهدف؟ هل تهدف إلى استنزال بركة الناس ومديحهم عليك، أم أنك تريد أن تستنزل بركة الله ومدحه عليك؟ إن كنت تريد أن ترضي الناس فلست بعد عبدا للمسيح، هذا ما قاله بولس الرسول. ولكن إن كنت تعمل كل شيء في الخفاء لإرضاء الرب، فلابد أنك سوف تنال بركة الآب السماوي وبركة الرب يسوع المسيح. والرب يباركك.

كان نفسي أقولك الكلام دوت وأنا في وشك، بس قررت أكتبه في جواب. برجع بالزمن وافتكر اليوم ده اللي فيه كنت عايزة أجري واتحضن منك، عايزة أبكي واصرخ صرخة بصوت عالي بس أتسمع، عايزة أتشاف من الوجع بتاعي، عايزة حد يحس بيا وما يلومنيش. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي اترمى في وشي قنبلة ذنب، اللي أنا اللي اتلمت مش الشخص اللي أذاني. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي كان نفسي حد ياخدني من إيدي ويساعدني بدل ما كنت أتاخد من إيدي وأتحاقب وأتحبس في الأوضة. برجع بالزمن وافتكر لو كان في حد يوميها وقف جنبي كان حالتي دلوقتي هتبقى مختلفة. برجع وافتكر اليوم اللي مليان لوم عليا وهو طلع بريء، كنت فاكرة أني لما هحكي هيدافعوا عني، اتشجعت أني أتكلم بس لما اتكلمت ما حصلش حاجة، واللي حصل وجعني بزيادة، سابني موجوعة ومجروحة أكتر من ما روحت وحكيت. أهلا بيكم فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. قصة اللي سمعناها في الأول قصة ممكن بنات كتير قوي منكم تكون اتعرضت ليها، قصة يوم قررتي تروحي فيه وتحكي. ممكن اليوم ده كان عندك 5 سنين 7 سنين 9 سنين أو 13 سنة، بس اليوم دوت ممكن يكون موجود في ذاكرة كل واحدة فينا. يمكن الحلقة دي آخر حلقة في السيزن بتاعنا، بس مش آخر حلقة عن التحرش، لأن احنا هنتقابل تاني أكيد. لو عايزة تتواصلي معايا قصتك هتكون مصدر اهتمام. في اليوم ده يمكن كنتي روحتي عشان تحكي فيه وكنتي مستنية حد يصدقك، بس اليوم دوت اتسبتي انتي اللي متلامة، اتسبتي انتي اللي شايلة كل الذنب لوحدك وهو طلع بريء، ما تلمش ومحدش عمل معاه حاجة، الغلط كله رجبك انتي، الغلط كله كان عليكي انتي. انا جاي النهاردة اشجعك انك تتكلمي حتى لو اتكلمتي قبل كده ومحدش صدقك، انا جاي اشجعك تكملي المشوار او تبتديه من الاول. انا جاي النهارده احط الاختيار ده ما بين ايديكي، انك يا اما تسكتي عن الظلم وتكرهي نفسك وما تحبيهاش وما تدافعيش عنها، ولا تاخدي قرار مختلف انك تقفي وتدافعي عن نفسك وعن حدود جسمك اللي هو بتاعك. فاصل ونرجع ليكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أحب في آخر حلقة أشجعك إنك تتكلمي، أحب إن أنا أشجعك إنك تتكلمي وتصرخي وما تسكتيش. من حقك تدافعي عن جسمك، من حقك تقولي لأ بصوت عالي. أحب أشجعك تبعتلنا لو في قصة فرقت معاكي على مدار 26 حلقة، قصة كانت شبه قصتك أو في حاجة وجعتك من الكلام اللي احنا قلناه وحابة تتكلمي عنه أكتر، أشجعك قوي تبعتلنا قصتك، هتبقى مصدر اهتمام لينا. ممكن الحلقات الجاية نعملها على قصص بنات حقيقية حصلت لهم وإحنا مراعين جدا السرية. أحب أشكر في آخر حلقة كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني في إن احنا نعمل الحلقات دي. شكر خاص جدا لفريق سيف اللي ساعد في الكتابة والدعم إن احنا نطلع حلقات مختلفة. كنت معاكم سارة عزيز من برنامج بنويت، إن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه ختم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعل

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: في مننا اللي بيصحى بدري، في ناس تاني بيكونوا أهل ليل اللي أحسن بالنسبة لهم إنهم يناموا متأخر ويشتغلوا ويلعبوا بالليل. الكتاب المقدس بيتكلم على أهل النهار وأهل الليل لكن بطريقة مختلفة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. إحنا دلوقتي في إصحاح 5 بنتعلم عن الكنيسة ساهرة اللي متكونة من أبناء وبنات النهار.
1: هي دي فعلا اللامبالاة الروحية بتاعة أهل الليل اللي بيتكلم عليهم بولس هنا. هما بيبدلوا الحاجات المهمة بحاجات مش مهمة وما عندهمش أي قلق بخصوص المستقبل. لو أنت هنا النهاردة وقضيت وقت كتير وطاقة كتير بتجهز لرحلة لأوروبا واشتريت كتاب للسفر وقضيت ساعات بتقراه ومش بتدي نفس الوقت ده للمكان اللي هتقضي فيه الأبدية، ممكن أقول بحب وبصراحة إنك شخص من أهل الليل، أنت مش من أهل النهار. أهل النهار بيعيشوا للأبدية ومش بيعيشوا للوقت الحالي وبس. كان في قصيدة بتقول ما معناه: أعطاني والدي ورقة نقدية بقيمة $1 لأنني أذكى ابن، واستبدلتها بربعين لامعين لأن الاثنين أكثر من واحد، ثم أخذت الأرباع وقايتها مع لو. أعتقد أنه لم يكن يعلم أن 3 أكبر من 2. في تلك اللحظة جاء بيتس الأعمى العجوز، ولأنه لا يستطيع الرؤية أعطاني 4 نيكلات مقابل الديمات 3، و4 أكثر من 3. أخذت النيكل إلى هيرام كومس في متجر أعلاف البذور، وأعطاني الأحمق 5 بنسات مقابلها، و5 أكثر من 4. ثم ذهبت وأريت هذا لولدي، وقد احمرت وجنتاه، وأغمض عينيه، وهز رأسه فخورا بي لدرجة أنه لا يستطيع التحدث. أهل الليل ما عندهمش أي إحساس بقيمة الأبدية. هم عايشين عشان 3 حاجات: الفلوس والجنس والشهرة، بس كده. ما عندهمش فكرة عن إيه هي الحاجات اللي ليها قيمة فعلا. هم دايما بيبدلوا الأحسن بالأسوأ. بولس بيقول لنا إن هو ده التناقض الثالث. أنا برضو عايز أقول حاجة بيقول لنا عليها بولس في آية 8: إننا نلبس درع الإيمان والمحبة. دي عظة لوحدها. ليه درع الإيمان؟ ده المكان اللي بتضرب فيه الأسهم. كل مرة بتختار إنك تعمل خطية وإنت قاصد ده بيدل على إنك مش واثق في ربنا. إيماننا أو نقص إيماننا هو أصل كل صراعاتنا وكل أفرحنا وكل أحزاننا وكل تجاربنا، ولما بنفشل ده بيكون بسبب قلة الإيمان، فبنلبس درع الإيمان والمحبة وخوذة الخلاص. خليني أديك التناقض الرابع. التناقض الرابع هو إن غضب ربنا مش لأهل النهار، لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. الغضب مش لنا إحنا، مش دي حاجة مدهشة؟ السبب هو إن يسوع حمل الغضب من علينا لما مات على الصليب. هو ده السبب اللي بيخلي ناس كتير مننا بيؤمنوا ان الكنيسة مش هتعدي بالضيقة العظيمة اللي هي الفترة اللي هيكون فيها غضب ربنا العظيم والدينونة. ليه؟ عشان احنا مش معينين للغضب لكن لنوال الخلاص. لكن لو انت شخص بتحب الليل فالغضب هيكون ليك انت. احنا دايما بنفكر في يسوع انه يسوع المحب ونشكر ربنا ان هو كده فعلا، لكن علشان نوازن ده خليني أديلك اللي بولس كتبه في رسالة تسالونيكي الثانية. بولس بيقول إن لما ربنا يسوع يظهر في السماء وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. يسوع هيجي في غضب لأهل الليل اللي بيفكروا إنهم كويسين، لكن